0: قارئ محمد البخيت من سورة
1: كبير المتعال. الحمد لله، إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر

أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التحريم وحتى سورة المعارج.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

لا إله إلا الله العلي العظيم، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم

اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا بيك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

المسألة وخير الدعاء وخير رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله،

من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات

0: الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس

عنيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

قبل أن يأتي الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

فيهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن،

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأف

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم

ضيف إبراهيم. حق فلا تكن من القانطين.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.

0: التفاؤل حين يشتد البلاء وتتكاثر في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على

0: موجات الاف ام ابها 95.
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها

0: ونحلق في عليائها.
1: تأملات في وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
0: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير.

الحمد لله والصلاة سير سورة مريم.

0: نبيا.
1: جعل الله عز وجل لمريم من تلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الله الصبي في المهد، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة، وكان أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لله عز وجل، وبرأ أمه مما نسب إليها من الفاحشة.

0: تقيا.
1: ثم قال عيسى عليه السلام: وجعلني الله معلما للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقد أمرني ربي ببر والدتي، ولم يجعلني جبارا متكبرا فأشقى بذلك.

رأيته جبارا شقيا. يموت ويبعث كسائر الخلق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال الثلاثة التي هي أشق ما يكون على العباد.

0: الله عليه وسلم: ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى هو قول الحق الذي يختلف المبطلون والمحقون فيه.
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد

0: ثم نزه الله نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، فهو إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء.
1: وإن

0: جئتكم
1: عظيم.
0: اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى عليه السلام بعد بيان أمره ووضوح حاله، فجمهور اليهود عليهم لعائن الله قالوا إنه ولد زنية وكلامه سحر، وقال الطائفة أخرى هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد أنظر الله هؤلاء الذين كذبوا وافتروا عليه وزعموا أن له ولدا، وأجلهم إلى يوم القيامة، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه. ولهذا قال تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

يقول تعالى عن الكفار حين لا ينفع ولا يجدي عنهم شيئا: ما أسمع هؤلاء وما أبصرهم حين يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك.

0: يقول: وأنذرهم يوم الحسرة والندامة إذ فصل في الأمر بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأشار بيده، ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. وقد أخبر تعالى أن أهل الدنيا في غفلة اليوم عما أنذروا به، ولا يصدقون بخبر القيامة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ.

قد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.

0: هذا البرنامج برعاية جميع
1: المسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يجعلها أعوام خير وبركة وأيام بركة وفضل وقرب إلى الله تبارك وتعالى كما هي سائر أيام المسلم. حياكم الله، حلقة جديدة معكم في 1448 للهجرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: صباح الخيرات والأمنيات والمسرات يا كرام في صبيحة هذا اليوم، وهذه أزكى التحايا من فريق البرنامج الذي يرافقكم من الآن وحتى 8:30 من الإشراف العام في حان سبيعي، في الإعداد والتقديم سلطان ربيع، حياك الله بتركي، ومحدثكم خالد المصري، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي،
1: في التحرير عبد الله الزهراني، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
7: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
6: 3 مرات فلم يضره شيء.
4: يا ربنا ألهمنا ذكرك وشكرك أنا الليل وأطراف النهار وفي كل حال يا رب العالمين. ذكر يعني يسر القلب ويشرح الصدر ويجعلنا نستشعر قرب الله عز وجل.

0: وجل ولطفه ورحمته ومعيته يا رب.
1: يتأمل أيضا في سرعة الأيام خصوصا في الأزمنة المتأخرة، لعلها أيضا فرصة جيدة وإن كانت يعني ليست يعني مناسبة شرعية، ولكن من المناسبات التي تمر عليك طوال السنة فرصة لأن الإنسان يتوقف مع نفسه، أنه يحاسب نفسه، أنه حتى يحاسب نفسه على الجانب الدنيوي، يعني وش سويت وش أنجزت وش صار على الأهداف اللي كنت أقول لنفسي بسويها وكاتبها في النوتة وحققتها ولا ما حققتها، أو يعني ما التقدم الذي حصل في حياتي، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في حديثنا اليوم أيها الكرام عام هجري جديد، وسؤال الحلقة وش يقول يا خالد؟
0: شاركنا حدثا أو هدفا أو مهارة ستركز عليها هذا العام، وإيش كانت يعني فكرة السنة الماضية، الهدف أو العادة اللي حطيتها السنة الماضية وحققتها أو لا. شاركنا كيف الأمور معك، كيف التقدم في هالحياة. على طار العادات

0: شيء أو آخر يعني اللي في المدينة يذكرني بالله.
1: المفروض أنت تعلمنا مو بقى.
0: يذكروني والله نسيت يا
1: عموما هي حديث عن هذه السنة الهجرية الجديدة وما يمكن للإنسان أنه يعني يتأمل في الأيام بشكل عام سواء في هذه المناسبة أو في غيرها. شاركونا أفكار أهداف يعني الواحد يبغى يحصل أي يعني أي فرصة بس أنه يعني يقول يلا

0: الحين بداية جديدة. لا لا خلاص الحين يعني خلاص خلينا نوقف استهبال وخلينا دافنا وبالإنجاز وبالتفوق، فخلوا هذه مناسبة أيضا حلوة معكم على 011-405-2999.
1: حياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: حياكم الله يا كرام من جديد، وفي هذه الأسبوحة التي بعنوان عام هجري جديد دعونا نستشرف بعض الفقرات التي ستكون معنا في هذا الصباح. هدايات آية مع أحمد الشدي، وهي وقفات تدبرية مع آيات مختارة. خماسيات عند 56 دقيقة مع إبراهيم الشايع عن شكر النعم. زاوية أخرى عند 56 مع الأستاذ فؤاد مرداد، وحديث عن الاستقلال. بعد الجولة الصحفية أبو تركي ماذا لدينا؟
0: عندنا إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا الدكتور عوض بن حمد الحسني أو الحسني، سيحدثنا إن شاء الله عن الموضوع، عن ماذا يعني لنا حلول عام هجري جديد، الحديث عن الأهداف، الحديث عن كيف نحافظ على الإيجابية، كيف نستثمر الإجازة وإحنا مقبلين على الإجازة، وغيرها من المحاور
1: بحول الله. تليها عند 57 تغطيتنا الأولى مع ختام موسم الحج واستمرار الجهود المباركة ما شاء الله في خدمة ضيوف الرحمن. نتعرف أكثر على جمعية حفاوة التي تخدم الحاج والمعتمر والزائر.
0: أيضا سيكون معنا إن شاء الله تقرير جميل عن كسوة الكعبة المشرفة وجريا على هذه

0: العادة السنوية المعتادة من حكومتنا الرشيدة. هذه الفقرات مستمعين الكرام والعديد من التلاوات المختارة ومشاركاتكم الجميلة سوف تستمعون لها بإذن الله تعالى معنا حتى الساعة 8:30 بصحبتكم في هذه الرحلة الصباحية. شاركونا على 011-405-2999 وأيضا على الإكس وعلى الواتساب.
1: هلا هلا.
2: اللهم, اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

كانت جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: لقد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال لها: عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شكرا زميل أحمد شدي على هالفقرة. وإذا نحن نتحدث معكم أيها الكرام عن وش في أفكار وش فيها مواضيع ممكن نناقشها مع مناسبات تأتي مثل أنه

0: سرعة الأيام، سرعة تصرفهم الأيام. يا أخي يقول لك صار السنة زي الشهر، وتو جاينا رمضان، يعني تو رايح رمضان بسم الله، يعني على طول جاء رمضان، على طول جاء الحج، على طول جاءت المناسبات، ما يمدر هذا يعني تغيب عنها ما أدري كم فترة، ترجع تجي تشوفه وجهه خط فيه الشيب، شخص تقابله صغير بعد فترة تجي تقابله جاي مع ولده، يعني وتحس إنها مشاهد سريعة، تحس إنها سريعة جدا. والحقيقة أنه فيها تفسيرات كثيرة، كل في مجال يفسرون الجانب الشرعي، بلا شك نعلم أنها من أشراط الساعة، تقارب الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره، وتجد من جانب نفسي، من جانب فسيولوجي، من جانب حتى يعني الحكماء الفلاسفة وغيرهم، حتى من جانب الناس المهتمين بالتاريخ وعلم الاجتماع وحديثهم عن سرعة الحياة أصلا من بعد الثورة الصناعية، صار كل شيء سريع في حياتنا وصار كل شيء قريب، فأصبحنا نشعر بهذه السرعة، ويعني تفاسير كثيرة يمكن مر عليها إن شاء الله في الحلقة، وأيضا تفيدونا فيها يا كرام
1: بإذن الله. ولك أن تتخيل منذ أن هاجر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مرت 1448 سنة، مرت هذه الأعوام. وتذكر حديث ذاك في إحدى الأصبوحات تحت الهواء حول نسبية الزمن، وأن سبحان الله قوله عز وجل وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني مرور الأزمنة مثل ما تفضلت يبعث على تساؤلات كثيرة ومقارنات، والنظر في كتاب الله عز وجل يعطينا مزيد من التأمل والاستبصار في هذه الحياة، كيف أنه الزمن بالنسبة لنا غير الأزمنة لدى كثير من يعني مختلف

0: في الزوايا. كنت أقرأ يوم ونصف تقريبا إن صحت هذه، خلينا نقول هذا التفسير
1: الحسبة.
0: أو هذه الحسبة، فمدعاة للتأمل والتفكر، وهالأيام تجري
1: سبحان
0: كما
1: الله.
0: ذكرت.
1: اي والله سبحان الله، ذكرتني على طاري النسبة، يقوم من تفسيرات ان ليش نشعر بالسرعة، خصوصا الناس اللي تقدموا في السن، يمكن غالي يندر انك تسمع طفل يقول والله الايام سريعة او شيء، فيقولون هذه نسبة العمر. ليش؟ لانه مثلا طفل عمره 5 سنوات، زين، لو اخذت سنة من هالخمس سنوات ماذا تمثل من عمره؟ تمثل حول 20%، فلها نسبة كبيرة، فما يشعر بهالسرعة. لكن مثلا شخص عمره 50 سنة، تاخذ سنة كم تمثل؟ ما ادري،
0: شيء بسيط.
1: ايه داخلين ادبي. طيب كم؟
0: طيب
1: والله ما ادري كم. 2%.
0: انت قاعد تسالني؟
1: ايه انت ادبي برضو؟
0: لا لا لا،
1: مشكلة.
0: لا مستعان،
1: المفروض مذيعين واحد علمي واحد. طيب
0: لا داخلين علمي، لكن الله يلطف. ايوه
1: اعتقد 2%، صح؟
0: المستمعين
1: إيه 2%،
0: أصحاب الرياضيات
1: اسأل تشات جي بي تي.
0: أيوة.
1: المهم أنه فهذه يعني فيشعر أنها السنة صغيرة يعني كنسبة وتناسب مع عمره 50، فلذلك مجريات هذه السنة أصلا حسنا سريعة يعني.
0: نعم نعم صدق.
1: إيه فهذه من التفسيرات اللي ذكرها.
0: أنتم يا كرام كيف رؤيتكم حول هذا الموضوع على 011-405-2999؟ إن كان هناك أحد مستيقظ يتابعنا ويشارك معنا. هذا عبد الرحمن صاحي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا صباح الخير عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن
2: صباح النور،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: الله يحفظك ويعافيك. ها كيف استعداداتك للامتحان؟
2: الحمد لله أنا مخلص.
0: مخلص مأجز.
1: بشر كيف كيف اديت في اختبارات؟
2: الحمد لله ان شاء الله
0: يا ربي لك.
1: اي صف؟
2: والله

0: خامس ابتدائي.
1: يا ما شاء الله يا سلام.
0: خامس ابتدائي.
1: يا ما شاء الله يا سلام. ها عبد الرحمن ايش مش
0: الجيم يعني.
2: بس بتحضر وطن...
1: يلا اهم شيء انك ما تطاق مع احد يعني.
0: لا ان شاء
1: الله. طيب ايوه
0: واتعلم كوره.
1: جميل حلو مهارة حلوة والله نحتاج للمهارات والمواهب. يعطيك العافية عبد الرحمن. حلو حلو
0: الله
1: يعافيك. ومين الناس اللي تشجعك في الموضوع هذا؟
0: أبوي
1: أيوه
0: يعني وأهلي أخواني
1: الله يحفظهم لك يا رب العالمين. الله يحفظهم
2: الله يقويكم وأهداف طيبة وإن شاء الله أكيد أيضا معها أهداف يعني جيد أن الإنسان يجمع بين الأهداف الأخروية والأهداف الدنيوية وأكيد إن شاء الله أيضا عندك أهداف فيما يتعلق بقربك من الله بالصلاة بالقرآن وغيرها بس يمكنك ما شاء الله من زود إخلاصك ما ودك تقول.
1: جزاه الله خير عبد الرحمن. شكرا لك يا حبيبنا عبد الرحمن. يا أخي من زمان على المشاركات الصباحية اللطيفة هذه من أحبابنا من كل الأعمار معنا من خميس مشيط من مها. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا يا مها حياك الله تفضلي.
3: الله يسلمك. أما عن الأهداف وكذا ما عندي أهداف يعني في الدنيا يعني بيئتنا مغلقة وكذا يعني ما عندي هدف معين بس أنا مشيت على هدف مع بداية سنة 26 والحمد لله مستمرة عليه وأدعي الله سبحانه وجل جلاله أن يثبتني ويوفقني واستمر عليه في هذه السنة والسنوات المقبلة لأن الإنسان سبحان الله ما يدري إيش باقي له في هذه الحياة وكم العمر اللي بيعيشه فالواحد يفكر في آخرته قبل أن يفكر في الدنيا. صح أن الإنسان لازم يكون بينه وبين الله خبيئة بس المفروض أن يذكر فيها غيره
1: صحيح.
3: وينصح فيها الناس فأنا اللي مشيت عليه والحمد لله يا رب أسأل الله الثبات والتوفيق لي والغيري ختم القرآن كل شهر وصلاة آخر الليل والسنن السنن وأذكار الصباح والمساء والله العظيم أنك تشوف

0: ويعني ييسر دربك ويثبتنا وياك على الخير والطاعة. الله.
1: ونقول مها ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
0: صح.
1: أيضا جميل بما أن عندك هذه الهمة للالتزام بأهداف وضعتيها، جيد جدا أيضا أن تلتفت إلى أمور الدنيا هذه.
0: صح.
1: التي فيها معاشنا و

0: وتشوفين وش يناسبك، وش تتقنين، وش
1: نعم.
2: اي والله عمر
1: دنيا.
2: الحين اول شوف الحمد لله الحين تتكلموا على اختبارات، عندي ولدي ما شاء الله على ثالث ثانوي السنه هاي تخرج ان شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله.

يكتب رسالته يعلقها قدامه في يعني غرفه النوم، يعلقها قدامه يقول انا اصحى هذه اهدافي في الحياه، انا اعبد الله، انا اطيع والدي، انا اتقن عملي، ان ما اذي مسلم، ان اتصدق يوميا، ان يعني سبحان الله في اهداف دنيا واهداف اخره، بس انه

0: هذه كثيرة متنوعة تدور بين نوعين، أعظمهما النعم الدينية والعطايا القلبية الإيمانية، وأعظمها نعمة التوحيد والإيمان والعلم والفقه في الدين. والنوع الثاني النعم الدنيوية التي تعين العبد على النعم الدينية، كنعمة العافية في الأبدان والأمن في الأوطان ونعمة الأزواج والأولاد والأموال، وكلا النوعين من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. المؤمن الصادق أمام نعم الله المتتابعة يقوم لله بعبودية الشكر والحمد والاعتراف بأنها منه وحده، ثم يشكر الله بلسانه وجوارحه، ولا يستعمل هذه النعم إلا فيما يرضي الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعبودية الشكر هي قيد النعم وسر بقائها وديمومتها وزيادتها، وما حفظت النعم ولا قيدت بمثل الشكر والحمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تسلم منا نعمة أنعمت بها علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا لأبي ركان زميل إبراهيم الشايع على هذه الفقرة. عودة لكم أيها الكرام إلى مشاركاتكم وإلى رسائلكم وإلى جمال متابعتكم في موضوعنا لهذا الصباح، عام هجري جديد. من المشاركات التي وصلت بين عام هجري غادر وعام هجري جديد أتى، نسأل الله شعور هذه الآية، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، اللهم غيثا من الصحة والعافية.

0: المسرات والخيرات لي ولكم. اللهم أمين يا إبراهيم الثعلبي من جدة.
1: إن شاء الله خير. هو لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث بمشاورات بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اختاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان هناك رأي بأن يؤرخوا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لفتح مكة، لأراء أخرى للصحابة رضي الله عنهم، ولكن استقر الرأي في آخر المقام بتأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من حكمة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما فيها يعني، حتى لو نكتفي فقط بالإشارات الإيجابية والمضيئة لفكرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، هي فتح، هي انتقال، هي تأسيس دولة الإسلام، هي اجتماع الكلمة، وغيرها من الدلالات الجميلة.
0: إيش الجمال هذا يا سلطان؟ تجلي.
1: الله يجمل حالك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. زاوية أخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله. مصطلح يعني بدأ ينتشر بشكل جدا كبير في المجتمع، قضية الاستقلال. أنا مستقل، أنا أحب أكون شخص مستقل تماما بنفسي، وسبب الاستقلال أنا ما حد يشبهني أصلا، وأنا لي يعني مساحة الشخصية واختيارات الشخصية وأيضا كاريزمة الشخصية وكل ما يتعلق بأموري، وبالتالي أنا يجب أن أكون مستقل، أنا مستقل في كل شيء. هذا المصطلح وهذه الممارسة لها بعدين. النظرة الشائعة عند الناس أن المستقل أو الاستقلالية يعني أن تفعل كل شيء، أنت حر، حرية، مثل ما ذكرنا يمكن في حلقة عن الحرية، وكل شيء تفعله لوحدك وترفض المساعدة. المستقل هو كذا شخص يعني لوحده، يعتمد على نفسه، لا يعيش مع الآخرين، لذلك يعني يصبح دعوة مجتمعية للاستقلال. لذلك بدأت تظهر حقيقة دعوات

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى، وجاءت في القرآن الكريم مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات. فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب، فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء، نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: على سلامة الكبد.
2: الفحص الدوري مهم جدا، مو بس للسيارات، للبشر.
1: نعم، حتى للبشر. نعم.
2: نروح للخبر الأخير حول الصوت المفضل لدى الكثير، صوت المكيفات.
1: شوف، المكيفات ثلاث أنواع، قد يكون مكيف سبليت أو قد يكون مكيف صحراوي إحنا نسميه اللي هو حق القش أو حق الفتون الآن، والمكيفات المركزية. وهنا حذر أطباء وخبراء صحيون من ست مشكلات صحية يسببها النوم مع تشغيل مكيف الهواء طوال الليل، وهي عادة شائعة لدى كثير مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف. من أبرز المشكلات خلنا ناخذها: جفاف الحلق وانسداد الأنف، يؤدي انخفاض الرطوبة الناتج عن التكييف إلى جفاف بطانة الأنف والحلق، وهذا يسبب احتقان الأنف وتهيج الحلق. تيبس العضلات وألام الرقبة، يزيد التعرض المباشر للهواء البارد من شدة العضلات، لا سيما في الرقبة والكتفين.

0: ظهر، جفاف الجلد وتهيج العينين، يتسبب الهواء الجاف في فقدان البشرة قوتها الطبيعية، تفاقم الحساسات، تجنب النوم مباشرة تحت تيار الهواء البارد، استخدام غطاء خفيف للحفاظ على دفء الجسم. ويؤكد المختصون أن الاستمتاع بنوم مريح خلال الصيف لا يستلزم إيقاف التكييف، بل يكفي استخدامه باعتدال وبطريقة متوازنة تضمن الراحة وتحافظ على الصحة في آن واحد.
1: وكثير الآن ما يسمعون لأنهم نايمين، فنقول لهم نوما هنيئا واستيقاظا مباركا إن شاء الله. الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لك على هالإطلالة الصباحية والجولة الماتعة، ما قصرت.
0: شكرا لكم ونلتقيكم بالغد
1: على خير بإذن الله.
0: أمان الله. الله، مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الحجرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أشد وأبق.
1: الربا والغرر والميسر والقمار والغصب وأخذ المال بوسائل غير مباحة والتعامل في المحرمات لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والاحتيال والغش واليمين الكاذبة، كل ذلك من أبواب الحرام التي يجب على المسلم أن يحذر منها في كسبه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، وذلك للتطهير والتماس البركة.
2: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. الكؤود هي الصعبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. السدد الأبواب. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، التسع هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
3: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
3: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
3: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
3: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة.

0: معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة، سيدة عائشة، وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقذ المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
2: نعم.
3: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت

0: محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
1: الله أكبر.
0: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير، أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا. يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئا بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
1: إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا،
0: نرجو ذلك إن شاء الله.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة، وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. ويعني المدخل الذي يمكن ندخل منه يا دكتور حذيفة هو موضوع أهمية علم التاريخ بصفة عامة، لأن القصص هي جزء من التاريخ.
1: صحيح.
0: ويعني بعضنا يفهم التاريخ فهما خاطئا ويظن أنه مجرد سرد للحوادث ونقل للقصص والوقائع دون وقوف عند معرفة قواعدها، سنن هذه الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع عن
1: يعني النقد لنفس الخبر
0: بالضبط،
1: ليس فقط اعتماد على الإسناد.
0: نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها، القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم، تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
1: جميل جميل.
0: لقد كان في إن في ذلك لعبرة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة واستلهام العبر والدروس ومعرفته، وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
1: نعم.
0: أي نعم. فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا صحيح. البرنامج؟ ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف نحاول، سنحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني، خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة، روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
1: ويتناقلها المسلمون العاديون يعني ليسوا أعداء
0: الإسلام، وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
1: نعم نعم.
0: أي نعم. وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام،
1: صحيح،
0: فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار.
1: صحيح.
0: نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا ولينتفع المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
1: الله يكرمكم. فضيلة الدكتور، يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج جميل. العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم.
0: صحيح.
1: ما هو السر في هذا؟
0: يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص، قال وقالت لأخته قصيه،
1: بالعامية قصيه يعني
0: نعم قصيه يعني نعم. ماذا تقصد أم موسى؟ قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
1: جميل.
0: والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
1: جميل.
0: والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
1: جميل.
0: فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أن يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتهم في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قال والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات، ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت، سوف تعود إليه الحياة.
1: سبحان الله.
0: هذه قصة.
1: نعم.
0: فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور، القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت، وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير. ولاحظنا هذا في كل الأمم، وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية، كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع، وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
1: نعم.
0: وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم. أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا. ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي، قال بيدبا الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
1: جميل.
0: فقال الحزم في الملك كما فعل الثعلب وكذا. قال وما قصة الثعلب؟ فيذكر له القصة. وهكذا يتسلسل في قصص متتالية جميلة جدا. اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يقرأوا قليلة ودمنة. في الحقيقة الكتاب هذا كتب للملوك.
1: سبحان الله.
0: وهو مليء بالحكمة.
1: كان مقرر علينا بالمدرسة.
0: نعم. وهو مليء بالحكمة ومليء بال يعني بالفوائد. وهو كله مبني على القصص.
1: نعم.
0: يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
1: رمزية يعني تشير.
0: بالضبط. أن القصص يعني
1: على ألسنة الحيوانات.
0: فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي.
1: صحيح.
0: تغريبة بني هلال.
1: ألف ليلة
0: وألف
1: وليلة.
0: ليلة وليلة. نعم. وكليلة ودمنة كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني. صحيح. بصفة عامة.
1: أهمية القصة في نشر الأفكار فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب. يعني الأجانب تجدهم يعتمدون على الروايات ونشر أفكارهم.
0: صدق.
1: حتى منا العرب الذين يروجون لغير الفكر الإسلامي يعتمدون على الروايات. يعني نحن في واقعنا لا يوجد إلا علي باكثير ونجيب الكيلاني، فعندنا تقصير أليس كذلك في هذا الموضوع؟
0: نعم. الروايات كما تعلم اليوم سوقها رائجة جدا، ويعني أكثر تزاحم القراء اليوم في معارض الكتب الدولية تكون على الروايات. وللأسف نحن مقصرون جدا في يعني مواكبة الرواية والإبداع في الرواية وتضمين المبادئ الإسلامية والمبادئ القيمية في
1: هذا موضوع هام فضيل الدكتور.
0: نعم.
1: اسمحنا بفاصل قصير ثم نستكمل.
0: طيب.
1: هذه النقطة الهامة.
0: طيب أبشر.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصص القرآن الكريم مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
1: دكتور. كنا نتحدث قبل الفاصل، كنتم تتحدثون عن موضوع القصص وأهميتها.
0: نعم.
1: وخصوصا الروايات.
0: أحسنت.
1: ونحن مقصرون في الروايات. لعله فضيل الدكتور يعني نحن دائما نعتمد على الخطاب والمواعظ المباشرة ولا نضمن هذا بقصص بروايات بمسرحيات بدراما بهذه الأمور.
0: الحقيقة هذه لفتة مهمة جدا وينبغي أن نلتفت لها في هذا الزمن بالذات. يعني يكفي هذا التأخر في الدخول إلى عالم الرواية وعالم الإبداع فيها وعالم الدراما وتضمينها القيم الإسلامية وعدم التردد في هذا الجانب، لأننا يعني إذا ترددنا نحن سوف يدخل غيرنا، يبادر غيرنا إلى هذه الميادين ويزرعون القيم.
1: يعني سيدخلوا، هم دخلوا واحتلوا المكان.
0: بالضبط يعني. ولذلك يعني لاحظ في عالم الرواية على سبيل المثال كل الجوائز العالمية والجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها أخذتها مجموعة من الروايات.
1: نعم.
0: ومثلت هذه الروايات، تحولت إلى دراما وانتقلت كل المبادئ والقيم التي فيها على انحرافها إلى المشاهدين.
1: نعم.
0: يأتي يعني تأتي محاولات، وقد بذلت محاولات جيدة في هذا الجانب من عدد من الأدباء والإسلاميين، لكنها دون المأمول الحقيقة. يعني المتوقع والمأمول من الأمة بعقولها وبأدبائها وبمثقفيها أن يكون لها إسهام أكبر في المشاركة في عالم الرواية في عالم الدراما بما يزرع القيم التي يعني نحن ندعو إليها كلنا. ليست بالضرورة اليوم يا دكتور حذيفة أن كل ما يعني المبادئ الإسلامية أو ما نريد أن نوصله للمشاهد أن نوصله بهذه الطريقة، طريقة الإلقاء المباشر.
1: نعم.
0: هذه طريقة أنا أرى أنها عفى عليها الزمن وأصبح هناك طرق أصعب. صحيح أن الرواية ليست سهلة، يعني ليس كل أحد يا دكتور حذيفة مبدع.
1: نعم.
0: في كتابة الرواية، كتابة الرواية المؤثرة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى عمل. لذلك أذكر الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله في كتابه لمحات من حياتي أخرجه في 5 أجزاء تقريبا أو خرج منه 5 أجزاء أو 6، يقول أنني عندما كتبت رواية له، طبعا أكثر من رواية له، رواية ليالي تركستان، عمالقة الشمال، عذراجة كرتا وغيرها من القاتل حمزة، هذه يعني الروايات بذل فيها جهدا علميا.
1: نعم.
0: يقول عندما يعني أعلن عن مسابقة لكتابة رواية إسلامية وكذا في موضوع كذا، قال ذهبت فاشتريت كل الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية وعكفت على قراءتها وأخذت أجمع المعلومات التاريخية والموثقة وراجعها حتى أستطيع أن أضمنها في الرواية.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني يعني كتابة رواية مفيدة ويعني مؤثرة تحتاج إلى جهد كبير جدا جدا في الإعداد لها، ثم تأتي أيضا دور الصياغة والحبكة الروائية والإبداع فيها، لكنها في النهاية تؤدي رسالة في غاية الأهمية.
1: لعل الفتاوى يعني المتشدد التي تتشدد بهذا الموضوع، يعني بعض أهل العلم قال فقه الإعلام ينبغي أن يبنى على فتاوى التيسير وليس على فتاوى الورع.
0: والله والشدة. يعني يبدو لي والله دكتور حذيفة يعني كلام هذا فيه شيء من الصواب، ومشايخنا حفظهم الله يعني كانوا ينظرون في البداية
2: لكم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: أرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة دنيا وآخرة، فما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
4: اللهم أمين. نبدأ على بركة الله بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، ونفتتح الحلقة بسؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن فضل شهر محرم وأفضل الأعمال فيه.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فشهر محرم هو أول شهور السنة القمرية الهجرية حسب ما اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهذا الشهر هو أحد الشهور الحرم التي يعظم فيها إثم الاعتداء على الآخرين، المنوه عنها بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما في الصحيح. وسمي هذا الشهر بهذا الاسم محرم لكونه من الأشهر الحرم تأكيدا لتحريمه، ولذا قال تعالى في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولئن كان الاعتداء في بقية الأشهر محرما وعظيمة وإثما كبيرا فهو في هذا الشهر أعظم. إذا تقرر هذا فإن هذا الشهر فيه مزايا، من تلك المزايا استحباب الصيام فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما أخرجه الإمام مسلم. فقوله هنا شهر الله المحرم أضاف هذا الشهر إلى الله تعالى، مما يدل على تعظيم هذا الشهر. وأكثر أهل العلم على أن المراد بهذا الخبر الصيام لجميع الشهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صام بعض أيام هذا الشهر، ولم يثبت عنه أنه صام جميعه. ومن مميزات هذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه بني إسرائيل وموسى عليه السلام من عدوهم فرعون، فصامه موسى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحق بموسى، فصام ذلك اليوم وأمر بصيامه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع اليوم العاشر. وفي هذا إشارة إلى نصر الله عز وجل لدينه ولأوليائه، فكما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حينما تآمر عليه أهل مكة ليقتلوه، ونجاه الله جل وعلا بالهجرة التي يبتدئ تاريخها في ذلك الزمان، وهكذا نجى الله موسى عليه السلام من فرعون مما يشعر الإنسان بأن الله تعالى ينصر أولياءه، كما جاء في ذلك عدد من النصوص، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا إشارة إلى أن أيام النصر أيام عبادة وشكر لله عز وجل، يثنى على الله فيها وتكون سببا من أسباب الطاعات لا من أسباب المعاصي، ومقابلة تلك النعم بعدم الالتزام بطاعة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه هو المتفضل، ومن ثم هو الذي ينصر أولياءه، وبالتالي يحسن أن تكون تلك العوائد الكونية في نصر أولياء الله سببا من أسباب شكره جل وعلا. ومن الأيام التي يشار عليها في هذه المواسم أيام الله جل وعلا التي ينصر فيها أولياءه، وقد كان يوم عاشوراء من الأيام المعروفة في الجاهلية، وكانوا يصومونه قبل الإسلام، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن اليهود يصومونه، فسأل فأخبر بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فكان صيام يوم عاشوراء في أول الإسلام من الواجبات، ولكن لما فرض شهر رمضان نسخ الله صيام يوم عاشوراء فكان على الاستحباب ولم يعد على الوجوب كما تقدم. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة قد جاءت بالتدرج في الأحكام، فلم يفرض الشهر شهر رمضان في صيام كاملة أول الأمر، وإنما فرض أولا صيام يوم عاشوراء. قد ورد في حديث سلمة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن لم يأكل فليتم صيامه إلى الليل. وكانوا في ذلك الزمان يصومونه ويأمرون صبيانهم الصغار بصيامه، ويجعلون لهم من الألعاب ما يشغلهم عن طلب الطعام، كما ورد ذلك في الصحيح. يقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وإذا كان صيام هذا اليوم من الفاضلات فإنه يستحب شغل أوقاته بأنواع الطاعات، من صلوات التطوع إلى قراءة القرآن إلى ذكر الله جل وعلا. وهكذا قد ورد في النصوص الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا صام الإنسان 3 أيام من هذا الشهر الفاضل نرجو أن يحوز بذلك على أجور عظيمة.
4: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع مازن من الرياض يقول: هل السيئة تضاعف لمن وقع منه معصية في الأشهر الحرم؟
3: كما تقدم أن النص قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهذا تخصيص بالنهي عن ظلم الآخرين في الأشهر الحرم، مع وجود النهي العام كما في قوله: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، في الآية الأخرى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتخصيص الشيء بالذكر يدل على زيادة اختصاصه بالمعنى.
4: نعم جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمع عثمان من الرياض يسأل: هل تشرع التهنئة بالعام الجديد؟
3: العام الجديد دليل على مضي جزء من حياة الإنسان قد فاته ما فاته فيه مما لم يستعمله في طاعة الله عز وجل، والإنسان من الأولى أن يعزى في ذهاب هذا العام من حياته، حيث فاته أوقات كثيرة من أوقات العام لم يستعملها في طاعة الله عز وجل، فهذا الموسم أولى بالتعزية من التهنئة. وأما التهنئة بكون الإنسان لا زال باقيا على دينه وعلى توحيده وعلى التزام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالتهنئة بمثل ذلك من الأمور المباحة، وهي من عوائد الناس وليست مما يختص بأن يكون من أهل القربة.
4: نعم. المستمعة أم فاطمة تقول بأنه تأتيها أحيانا تساؤلات عن الخلق والخالق والقضاء والقدر، تقول: ثم أستغفر الله، فكيف أطهر قلبي من هذه الأسئلة والشكوك؟
3: حينما يستشعر الإنسان قدرة الله جل وعلا في خلق الكون وعظيم صنعه وبديع نظامه، يعلم أن الخالق المتصرف في هذا الكون فوق قدرات الأذهان في تصوراتها، وبالتالي ينتهي الإنسان بعقله عن أن يخوض في معرفة كنه الله عز وجل أو في السؤال عن ما لم يرد في النصوص من أوصافه سبحانه وتعالى. وما احتاج الناس إلى أن يعرفوه من صفات الله ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الشيطان بأحدكم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ من الشيطان ولينتهي. ولذلك علينا أن لا نفتح بابا من الأبواب في طاعة الشيطان في الولوج في مثل هذه المسائل.
4: نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من ينسى دائما أو يكسل عن أذكار الصباح والمساء أغلب الأيام، فهل يلحقه بذلك إثم؟
3: أذكار الصباح والمساء من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، ويكون لها أجر وثواب عظيم. وقد جاءت النصوص بالثناء على من يكون من أهل هذه الصفة ممن يلتزم بأذكار الصباح والمساء. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بزيادة التسبيح والذكر الذي يكون في أوائل يومه وفي أواخره. وقد جاءت النصوص بالحث على ذلك، يقول جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولذلك يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأذكار الصباح والمساء. لكن هذه الأذكار ليست على سبيل الوجوب، ومن هنا فإن من تركها لم يلحقه شيء من الإثم، لكنه يكون قد فوت على نفسه الأجر العظيم.
4: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه مستمعة تقول في سؤالها: هل يجب علي قضاء الصلوات التي تركتها تكاسلا وجهلا مني، علما أنها كثيرة ولا أعرف عددها؟
3: هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء يرون وجوب إعادة هذه الصلوات، وأن من أحصاها قضاها كاملة، ومن لم يحصها عمل بغالب ظنه في ذلك. والذي نفتي به أنه لا يلزم قضاء هذه الصلوات، وأنه إذا فات وقت هذه الصلوات وقد تركها الإنسان متعمدا لم يقضه أن يؤديها بعد خروج وقتها. ولذلك فعليك بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحة، مع الندم الشديد على ما فاتك فيما مضى، والعزم الأكيد على المداومة على الصلوات والمحافظة على أدائها في أوقاتها. ونوصيك بالإكثار من النوافل، نوافل الصلوات، لعل ذلك أن يكون مما يعوضك ما فاتك من الأجر فيما تركته من الصلوات.
4: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال، يقول فيه المستمع: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل الأفضل في مثل حالتي أن أستعجل لإدراك الركعة أم أتأنى مع فوات الركعة؟
3: قد جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما ورد في الصحيح. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا باتباع هذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما نوصي إخواننا جميعا بالتبكير إلى الصلوات، بحيث يبادر الإنسان إلى إجابة المنادي بمجرد النداء للصلاة.
4: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من أجوبة وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
3: بارك الله فيك، ونشكر لك حسن إلقائك وترتيبك لأسئلة اللقاء، لا حرمك الله الأجر وأعظم الله لك المثوبة. كما نشكر إخواننا فريق العمل الذين يرتبون هذا اللقاء ويهيئونه، أسأل الله لهم التوفيق لكل خير والسعادة ورفعة الدرجة، كما أسأله سبحانه للسائلين والمستمعين توفيقا وتسديدا وصلاح حال وحسن عمل، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يوفقهم الله لكل خير، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يصلح ذراريهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعقبهم العاقبة الحسنة دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات للمستمعين والمستمعات. وأنتم مستمعين الكرام، أذكركم بالرقم الموحد الذي نستقبل من خلاله الأسئلة على الواتساب 0534700700. كما أشكر في ختام الحلقة زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيلها، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل التعبد أربعة أصناف في معرفة أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فالأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، وهكذا.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من رسائل السادة المستمعين، نبدأها برسالة عبد الله الحماد الصالح ويسأل عن الإنزال في رمضان دون جماع، ورسالة المستمع سيم ميم شين ويسأل عن حكم التبرج. وهذه رسالة عبد الله الحماد الصالح، يقول في رسالته هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض رسالة هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول: في شهر رمضان المبارك الذي انصرم نمت مع زوجتي على الفراش وضميتها بدون أن أواقعها فعليا، أي بدون جماع، الأمر الذي أودعني أنزل بدون مباشرة. أرجو إفادتي، ما هو الحكم وما هي الكفارة؟ ولكم تحياتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز ويبطل الصيام. أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني، فالأولى به أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل في هذا الشيء. فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج من المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما كفارة فيما إذا جامعها. أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة هذا كله جائز ولا حرج فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورخص به، اللهم صل عليه وسلم. ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور. وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة. هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأن من يوجب الغسل ولكن ليس عليه قضاء. والمرأة كذلك مثله، إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها أنزلت منيا فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم وليس عليها كفارة. وإن لم تنزل ليس عليها شيء. نعم.
0: من الرياض

0: عليها وجهها وعنقها والسلع التي في أذنها وحلقها من الحلي، كل هذا يسمى تبرج. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فسر العلماء التبرج بأنه يظهر المحاسن والمفاتن من صدرها ومن عنقها ومن أذنيها وحليها وشعرها ونحو ذلك، وهكذا الوجه في أصح قول العلماء هو من المفاتن، لأن جمال المرأة وحسنها وزينتها يظهر من وجهها. فهذا كله حرام ولا يجوز، وهو من التبرج الذي حرمه الله عز وجل، سواء كان عند أخي الزوج أو عند زوج الأخت أو عند عم الزوج أو خال الزوج أو ما أشبه ذلك، وعند الأجانب الآخرين كذلك. فالذي يفعله بعض النساء في الأسواق والعياذ بالله من التبرج والتساهل في إظهار بعض الشعر أو الوجه أو العنق أو الساق أو الرجلين أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر وكله حرام. والمرأة عورة، فإذا خرجت إلى السوق استشرفها الشيطان، فالواجب عليها الحذر والتستر والحجاب، لأن هذا من أسباب السلامة. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر والحجاب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وإن كانت الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لنساء النبي وغير نساء النبي، فالواجب على النساء هو البعد عن التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك التكسر والتميع في المشية، هذا من التبرج أيضا. ومن ذلك أيضا كشف الحجاب عن الرأس أو عن الصدر أو عن الذراع أو عن الساق أو ما أشبه ذلك ما ينبسط يفعل بعض الناس بالثياب القصيرة، فإن هذا من الفتن ومن البلاء ومن جملة ما حرم الله عز وجل، فالواجب الحذر من ذلك. والمرأة عورة وخطرها عظيم على نفسها وعلى غيرها، فالواجب عليها أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة بالتحجب ولبس الجلباب الذي يسترها عن أخي زوجها وعن أم زوجها وعن خال زوجها ونحو ذلك. وإنما المحرم ابن زوجها وأب زوجها وجد زوجها والحارم، أبوه وجده وأولاده من غيرها محارم بلا شك مثل أبنائها. لكن بعض المحارم أيضا يخشى من شره، فبعض المحارم قد يكون فاسقا، فينبغي لها التحرز من ذلك ولو كان من أبناء زوجها من غيرها. وإن كان محرما ينبغي يكون عندها فطنة وعندها حذر، فتكون متحشمة عند محارمها لئلا تقع فتنة من بعضهم بها. فقد بلغنا أنها تقع أشياء كثيرة بسبب التساهل، فقد تفتن المرأة ببعض محارمها، وقد يفتن بها في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وضعف فيه الإيمان، فقد تبتلى بأخيها وتبتلى بعمها وتبتلى بخالها وهم محارم، فينبغي لها الحذر وأن تكون متحشمة تستر كل شيء ما عدا وجهها وكفيها عند محارمها، هذا هو الأحوط لها وأقرب للسلامة. أما غير المحارم مثل أخي الزوج مثل زوج الأخت مثل الناس الأجانب في الأسواق، هؤلاء أجانب يجب التستر منهم في كل شيء حتى الوجه واليدين، لأن هذه فتنة يجب الحذر منها. والله جل وعلا جبل الرجال على الميل للنساء وهكذا النساء، فيجب الحذر حذر الجميع من طاعة الشيطان والهوى. نعوذ بالله من الشيطان.
1: نعوذ بالله. هذه
0: ثم أمر آخر ينبغي أن يلاحظ، وهو أن الواجب على الرجل أن يحذر هذه الأشياء، سواء كان أخ الزوج أو عم الزوج، يكون حذرا لا يتساهل يغض بصره، وإذا رأى من زوجة أخي تساهلا وعظها وذكرها وقال لست محرما فعليك أن تستري وأن تحجبي، لا يكون متساهلا، لأن الشيطان يجري بهذا أجر الدم، والناس من شره وكائده على خطر، فيجب الحذر. وكذلك إذا رأى في الأسواق من تتفرج من تظهر زينتها أنكر عليها وبين أن هذا محرم ولا يتساهل في هذه الأمور. وهكذا باعه أهل الدكاكين، إذا رأوا من يتبرج ويظهر المحاسن أنكروا عليه ولو أشر منهم، يعبدهم الله خيرا، فينكروا على من تساهل ويذكره بالله وأن هذا حرام، وأن الواجب على المرأة التستر والحجاب في شرائها من الناس وفي دخولها الأسواق، عليها أن تتحجب وأن تستر حتى لا يرى منها شيء، لأنها فتنة، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الحياء والعلم، قل فيه الإيمان وضعف فيه الغيرة، ضعفت فيه الغيرة، فيجب على المرأة أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، ويجب على الرجل أن يكون بعيدا أيضا بغضه بصره وبإنكاره على النساء والرجال.

0: سواء كان في دكانه أو في الطريق أو في أي محل. هذا شأن المسلمين بينهم التعاون على البر والتقوى والحذر من التساهل الذي يضر الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أيضا لديه سؤال آخر يقول: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخاصة والعامة؟ أي هل يعذر بقية المسلمين إذا لم يأمروا وبالمعروف وينهوا عن المنكر لأنهم لا يأخذون على ذلك أجرا؟
0: هذه مسألة عظيمة يجب على أهل الإسلام أن يعنوا بها وأن يعظموها كما عظمها الله، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد بين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس خاصا للرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل على الجميع، وليس خاصا بالحسبة الذي لهم مرتبات ومعين في هذا الشيء، لا، بل يعم الجميع، لكنه على الحسبة وعلى الأعيان من الأمراء والعلماء والقادرين أشد وجوبا وأعظم مسؤولية، ولكن الأمر عام للجميع، للعلماء والعامة والصغير والكبير من المكلفين والأمراء والقضاة، كل منهم عليه واجبه وعليه قصة من هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكر سبحانه أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب من الواجبات ومن أخلاق المؤمنين والمؤمنات، فيجب عليهم ألا يتساهلوا فيه، بل يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر كما ذكر الله على صفاتهم. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة وخيرة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولما ذم الله كفر بني إسرائيل ولعنهم على عصيانهم واعتدائهم وعدم تناهي عن المنكر، فقال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون بئس ما كانوا يفعلون، بعدما ذكر أنه لعن كفار بني هاشم داود بن مريم، ثم قال بعد ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم فسر الاصيام والاعتداء بقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فذمهم وعابهم ولعن كفارهم الذين فعلوا هذا المنكر وتساهلوا فيه، فوجب على المسلم ان يحذر صفات الكفره وان يكون على اخلاقهم، فليكن بعيدا من اخلاق الكافرين، ويكون امارا بالمعروف نهى عن المنكر حتى يسلم من العقوبه العامه والخاصه. وقال جل وعلا في آية أخرى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يؤمهم الله بعقابه. هذا وعيد عظيم يدل على أن الناس إذا تساهلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمهم العقاب، والعقاب قد يكون في القلوب بطمسها وختم عليها ومرضها وإعراضها عن الحق، وقد يكون بعقوبات أخرى من تسليط أعداء، من حول المياه، من أمراض عامة، من عقوبات متعددة متنوعة بسبب التساهل بهذا الواجب العظيم. والخلاصة أن هذا أمر عظيم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم، واجب مقدس، فرض على المسلمين، إذا قام به من يكفي في البلد أو القرية سقط على الباقين، أما إذا لم يقم به من يكفي وجب على الباقين وأجب بتركه. وإذا كنت في محل في قرية أو في بلد أو في مسجد أو في حارة فيها منكر ظاهر ولم ينكر وجب عليك إنكار ولا تسهل فيه، لأن لم يوجد من ينكره ويقوم مقامه، فالواجب عليك أن تنكر المنكر أينما كنت حسب طاقتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أنه مراتب وأنه واجب على كل مسلم، وأنه ينكر حسب طاقته بيده ثم لسانه ثم قلبه، وإن كان القلب يكون بالتغير والتمعر والكراهة والخلق على المجلس الذي فيه منكر إذا لم يستجيبوا لنهيه وإنكاره، هكذا يكون المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو يعمهم الله بعقابه. وقال: لا تأمر بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشرك أن الله يعمكم بعقاب عنده. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستغفروني فلا وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. هذا يدل على الخطورة العظيمة، ونحن في عصر تساهل فيه أكثر الناس، وضعف فيه غيره وفشل فيه المنكر وقال الإنكار، فواجب على المسلم أن لا يتخلق بها الخلق وأن لا يغتر بالناس. وهكذا المسلمة في بيتها ومع أولادها ومع جيرانها يجب أن تكون غيورة لله عز وجل، تنكر المنكر على بنتها وأختها وخاتمتها ومن حولها ومن ترى في الأسواق وفي هذه الأسواق، تنكر المنكر بيدها ولسانها حسب طاقتها، على أولادها تنكر المنكر بيدها تزيل المنكر، على أهل بيتها من خدم وغيرهم، وفي ذلك تنكر بلسانها حسب الطاقة. كالرجل سوى، كل منهما عليه واجبه من إنكار اليد ثم اللسان ثم القلب، ولهذا تصح الأمور وتصح المجتمعات ويظهر فيها الخير وتسود فيها الفضائل وتقل فيها الرذائل. لكن إذا تساهل الناس ورأوا المنكرات فلم يغيروها انتشرت الرذائل وقلت الفضائل وضعف جانب الأمر والنهي بسبب التساهل، وخشي من العقوبات العامة والخاصة على الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شكرا أثابكم الله. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب سماحته على أسئلة السادة عبد الله الحماد الصالح، ويسأل عن الإنزال في رمضان دون جماع، ورسالة المستمع سين ميم شين، ويسأل عن حكم التبرج وعن ظاهرته التي انتشرت في الآونة الأخيرة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان في السابق يتمنى مشاهدة ما حرم الله من النساء وغيرهم، كان في السابق يصعب عليه أن يسرق مالا حرمه الله عليه، لكنه اليوم أصبح وهو على أريكته وعلى فراشه وبضغطة زر واحدة يحصل له كل شيء مما يتمنى، يشاهد ما حرم الله، يأخذ أموال الناس بغير حق وبكل يسر وبدون جهد أو خطر، وفي الحقيقة يظن أنه فالح ورابح، وما علم أن أعظم الفتنة هي التي تكون يسيرة وبدون كلفة. ابتلى الله الصحابة بالصيد وهم حرم، حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يحصل اليوم من سهولة الوصول لما حرم الله ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب هي الغاية التي يسعى لأجلها المسلم. إن أؤتمن على أموال الناس وعلى أعراضهم فهو يتقي الله فيها، لأن شعاره ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقض مضجعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته فقال: إياكم والخيانة، فإنها بئسة البطانة، وإياكم والظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حتى سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وله شواهد كثيرة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: وسعت رحمته كل شيء، رحمن سماواته والأرض، رحيم عباده في الدنيا ويوم العرض. يوجه عبده المؤمن أن يقيم على نفسه ويجاهدها لله، أن ينأى بنفسه وأهله عن مواطن العقاب إلى سلم الأجر والثواب. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه، واحفظوا أهليكم بما تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قسى في معاملاتهم، لا يخالفون الله في أمره وينفذون ما يؤمرون به.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليد.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالح من الأقوال والأعمال. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعينا الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا بك وأهلا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى.
2: اللهم أمين. شيخنا الكريم، استفهامنا القرآني في هذه الحلقة ورد في قول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين؟ لو تحدثنا أحسن الله إليكم عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: فما ظنكم برب العالمين، تضمن استفهاما وأداته هي ما الاستفهامية، وما الاستفهامية هي الأصل، في الأصل تستعمل في السؤال عن غير العاقل، وقد يسأل بها عن الجنس كما هو في الآية. فإن قوله تعالى: فما ظنكم برب العالمين، أي أي أجناس الظنون كان ظنكم بربكم حين عبدتم غيره.
2: وما يتعلق أحسن الله إليكم بغرض الاستفهام في هذه الآية الكريمة؟
3: غرض الاستفهام في هذه الآية الكريمة هو الإنكار والتوبيخ والتحذير والوعيد لمن أساء الظن برب العالمين فعبدوا غيره وسووا معه سواه جل في علاه بالشرك بأنواعه.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ورد هذا الاستفهام القرآني بسياق كريم جاء بكتاب الله عز وجل، لو تحدثنا عن هذا السياق أحسن الله إليكم.
3: هذه الآية الكريمة هي من قول إبراهيم عليه السلام لقومه، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أي شيء صرفتم إليه العبادة وسويتموه بالله الذي لا إله غيره جل في علاه؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فأخبر أنهم إنما عبدوا كذبا وزورا وضلالا وبهتانا. فالإفك هو الكذب البالغ الغاية في مخالفة الواقع والخروج عن الحق والهدى. ثم بعد أن أنكر عليهم ما أنكر، قال تعالى في بيان ما قاله إبراهيم لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ أي شيء ظننتم بالله عز وجل حيث جعلتم غيره يستحق العبادة معه؟ فكان هذا الاستفهام في سياق الإنكار على هؤلاء فيما صدر منهم من عبادة غير الله عز وجل.
2: الله. نعم شيخنا، الدلالات والهدايات التي ربما تستنبط من هذا الاستفهام القرآني.
3: هذه الآية الكريمة تشير إلى أن أولئك القوم إنما صدر منهم ما صدر من تسوية غير الله تعالى بالله من الشرك به سبحانه وبحمده، لجهلهم وعدم قدرهم لله تعالى

وهو الله الذي هو رب كل شيء جل في علاه. ولذلك قال: فما ظنكم برب العالمين؟ فكل ما سوى الله هو مربوب لله عز وجل، هو عبد له، هو مخلوق له، هو مملوك له، تدبيره ورزقه على الله جل في علاه. فكيف يسوى المرزوق المملوك المربوب المخلوق بالخالق المالك الرازق المدبر جل في علاه؟ ولذلك جاء بهذا هذه الصيغة التي يظهر فيها ويتبين فيها عظيم إنكار إبراهيم عليه السلام على قومه أن سووا مع الله تعالى غيره وعبدوا غيره معه جل في علاه. وقد قال بعض أهل العلم إن الآية تضمنت وعيدا لهؤلاء على عبادتهم غير الله، حيث قال: فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم، ماذا تتوقعون أن يفعل بكم وقد عبدتم غيره وسويتم به غيره؟ فتضمنت هذه الآية الترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على الشرك، والتنقص لرب العالمين بتسوية غيره به سبحانه وبحمده. والآية الكريمة تدل على أن كل ما يقع من الناس من شرك أو كفر أو معصية إنما هي ناتجة عن سوء ظنهم بالله عز وجل، وقد دلت على ذلك الأدلة. فليس شيء من المخالفة يقع فيه الناس إلا لسوء ظنهم بالله، لو حسن ظنهم بالله لحسن عملهم. ولذلك قيل إن حسن العمل ثمرة حسن الظن، وقد جعل الله تعالى سوء الظن به في منزلة من الذنوب هو في أعظمها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن أعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، اجتمع هؤلاء في العذاب. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، فالمنافقون ظنوا به ظن السوء، ظنوا أنهم يخدعون وإنما يخدعون أنفسهم، والمشركون ظنوا به ظن السوء حيث سووا به غيره وظنوا أن غيره في منزلته جل وعلا. فما عقوبة هؤلاء؟ عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا التغليظ في هذه العقوبة على الظن يبين عظيم الجرم وكبير الإثم الحاصل بسوء الظن بالله عز وجل. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه، فإن حسن الظن بالله عز وجل يحمله على كمال التوحيد، حسن الظن بالله تعالى يحمله على كف النفس عن الشهوات والسيئات والمعاصي، حسن الظن بالله تعالى يحمل العبد على بذل الوسع في مرضات الرب جل وعلا، فيسعى جاهدا في كل خير وبر وفي كل صلاح وهدى يدرك به رضوان الله تعالى، لأنه يعلم أن الله لن يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، بل سيجازيه أعظم الجزاء، فهو الذي يعطي جل في علاه على القليل الكثير، والذي يعفو ويتجاوز ويصفح، فلولا رحمته وبره وإحسانه ما نجا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة، قالوا: ولا بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله، وإذا أحسن الظن بالله كان قد كمل العلم به، فإن حسن الظن به جل وعلا هو ثمرة العلم به، وينتج عن ذلك توحيده بتحقيق لا إله إلا الله، وينتج عن ذلك كف النفس عن السيئات، فالجبن والبخل والحرص وغرائز السوء يجمعها كلها سوء الظن بالله، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حسن الظن بالله عز وجل يحمل العبد على إتقان العمل وكف النفس عن العصيان،
ولذلك

0: ينبغي أن يجتهد الإنسان في معرفة كمالات الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته ليحقق حسن الظن به، فيثمر توحيدا واستقامة في العمل وكفا للنفس عن السيئات والخطأ. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من أخلص عبادك لك وأطوعهم لك يا ذا الجلال والإكرام.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، متحدثا عن هذا الاستفهام القرآني الذي ورد في هذه الآية الكريمة: فما ظنكم برب العالمين. الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة واستفهام قرآني جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى
2: القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
6: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
7: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
8: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيراً علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
6: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم، ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بأحبتي في كل مكان، وحياكم الله في برنامجكم مواقف قرآنية. ابني آدم، مجرد ما أقول ابني آدم يأتي على ذهنك مباشرة وذهنك أختي المستمعة الكريمة أنهما قابيل وهابيل، لكن هل هذين الاسمين ورد في شيء صحيح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جزء مما سنعرفه في حلقتنا هذا. ولنبدأ في القرآن الكريم، حيث أن هذا الموقف ذكر مرة واحدة فقط ولم يتكرر حتى بالإشارة إليه. موقف مرة واحدة، لم يذكر فيه زمان ولم يذكر فيه مكان ولم تذكر فيه الأسماء، إنما اكتفى القرآن الكريم بذكر الحدث فقط. ولنقرأ جزءا من هذه الآيات لنعرف كيف يصف القرآن الكريم ذلك الحادث وما الذي تحويه من أسرار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بما نقول ونسمع. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كلمة ابني آدم اتلوا عليهم لماذا؟ لأن في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات كان ثمة مواجهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من شتى الأصناف والأجناس، ما بين رفض للدعوة، ما بين محاولة صد الناس عنها، وما يتعرض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى تسلية، يحتاج إلى تذكير بأنك لست الوحيد يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الطريق، بل حتى ابني آدم مع أنهما لم تكن لهما عملية ممارسة للدعوة كما كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. ولنعود إلى الآية. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كلمة بالحق، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن ثمة من سيذكر هذه القصة وسيفصل فيها وسيستطرد فيها سواء كان بعلم أو بدون علم، فهنا هو الحق. هنا ما ذكر في هذا الكتاب، أقصد القرآن الكريم، هو الحق، وما عداه فلا تأخذ منه إلا بمقدار ما يؤيد ما ذكر في هذا الكتاب العزيز. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. لا نريد أن ندخل في تفاصيل لماذا قربا قربانا وما قصتهما وهل اسمهما قابيل وهابيل، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر دائما أن القرآن الكريم حينما يعرض إلى حدث لا يشترط أن يذكر الزمان والمكان، لأنه ليس المقصد الزمان والمكان ولا حتى الأشخاص أحيانا، إنما المقصد الأساسي هو أخذ الحدث للتثبيت وللاستفادة منه في حياتنا اليومية وحياتنا الدعوية. إذن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لماذا قربا قربانا وما هو هذا القربان وكيف تقبل من هذا ولم يتقبل من الآخر؟ تفاصيل ربما ذكرت في بعض كتب التفسير وذكرت في بعض الكتب الأخرى ولا يوجد لها عليها دليل صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبقى على ما ذكره في القرآن الكريم، نكتفي بأن قربا قربانا، تقبل من أحدهما، الآخر لم يتقبل منه. ولعلك تسأل كيف عرف أنه تقبل؟ ليس لنا أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور إلا في حدود ما بينه لنا الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. كان من الطبيعي جدا أن الذي لم يتقبل منه أن يسعى في أن يعمل أن يتقبل منه كما تقبل من أخيه، لكنه لأن كان في قلبه أمر آخر نظر إلى الموضوع بنظرة أخرى أشار إليها القرآن الكريم، قال لأقتلنك. لماذا تقتل؟ القضية ليست قضية المقتول الذي قتل بعد ذلك أصبح مقتولا، هو لم يفعل شيء، لماذا يقتل؟ ألأن الله سبحانه وتعالى تقبل منه يقتل؟ أهي جريمة أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منك؟ لكن النفوس المريضة التي يدخل فيها الحسد حين تنتقم بطريقة لا عقلانية. إذن لأقتلنك، قال الآخر إنما يتقبل الله من المتقين، لم يقل له لا تقتلني، أعطاه القاعدة التي من أجلها قبل. وهذا هو الحدث، وهذا ما نركز عليه وركز عليه القرآن الكريم، الإشارة إلى الفائدة وإلى القضية الأساسية من الحدث. لا يوجد تفصيل قال لا أقتلني، قال لا تقتلني، وعملية حوار تفصيل، لا، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فكن من المتقين يتقبل الله منك. ولاحظوا أحبتي دقة العبارة القرآنية حينما قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولم يقل له لم يتقبل الله منك لأنك لست من المتقين. هذا العبارة والاستخدام هذا الأسلوب ليس مطلبا، المطلوب أني أدفع المقابل لي نحو العمل، فكن من المتقين حتى يتقبل الله منك، وليست بالنظر إليه. بقي في بعض الأمور في تفاصيل كيف قتل ولماذا حصل هذا، وما قصة اختيار الغراب في هذا الموقف بالذات، سنشير إليه بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل، ولكن بعد الفاصل لا تبتعدوا كثيرا.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ذاك يقول لهم بسطت إلي يدي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك. كلمة الباسط، البسط من معانيها المطلقة، اليد المبسوطة يعني اليد المطلقة، لأن أطلقت ليدك أن تقتلني أنا لن أفعل بهذا الأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى كلمة جميلة جدا تحتاج منا أن نراجع أنفسنا. القرآن الكريم هنا لم يشر إلى إبليس، لم يشر إلى الشيطان، لم يشر إلى الوسوسة، إنما أشار بكلمة جميلة وبديعة تشير إلى أحد الفوائد من هذه القصة. قال الله سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه، طوعت هكذا تقرأ، لاحظت الشد أحبتي، إنها عملية تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ترويض، فالعملية عملية قتل. لاحظوا أن القتل كان معروفا عندهم، قال لا أقتلنك، بغض النظر هل يعرف التفاصيل كيف سيقتل، إنما يعرف كلمة متقين ويعرف عملية القتل ويعرف أن الله سبحانه وتعالى يتقبل ويعرف أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يتقبل، ثم باشر عن فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر دنياه وآخرته. أما خسران الدنيا فسخطه على والديه وأنه أول من سن القتل، وأما عذاب الآخرة فكما لا يخفى عليكم ما سيلاقيه من العذاب الأليم. ولعلك تسألني ما الذي حدث بعد القتل؟ أنا سأذكر ما أذكره القرآن الكريم، سأقسمها إلى أربعة أمور، والخامسة هي درس مهم جدا في هذه الآية. ولنبدأ. أول شيء، فأبدأ أن قتله، قال سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. الغراب، من أسرار اختيار الغراب، والعلم عند الله. لن نحيط بكل حكم القرآن، لكننا سنشير إلى ما ذكره بعض أهل العلم وبعض علمائنا رحمهم الله. الغراب من لئام الطير، ليس من كرامها، شأنه يأكل الجيف. الغراب من الفواسق، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للقاتل أن العمل الذي قام به عمل من عمل الفساق. وقيل كونه يتشاءم من الغراب، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا، لكن الشاهد هو الإشارة إلى هذا النوع من الطير، لعل الرابط هو مسألة الفسق ومسألة الفجور. الأمر الثاني، قال أي القاتل: يا ويلتا. الويل الهلاك، والويلة هي الفضيحة والخزي. يقول: يا فضيحتي، يا للخزي. ولعل هذا أخذه من الغراب حينما قال أن هذا الغراب، القسم الثالث، دفن أخي، أنا لم أدفن أخي ولم حتى أواري سوءته، فبدأ بالعمل الثالث ألا وهو فأواري سوءة أخي، فدفن أخيه وهو أول قتيل. ثم وكأنك تنظر إليه بعد أن دفن أخيه: فأصبح من النادمين. الندم غير الحسرة، لم يتحسر، لأن الحسرة شدة الندم حين ينقطع الإنسان من فعل أي شيء أو لا يستطيع، فهو يتحسر، لكن هنا من النادمين، تحسر لكنه بتحسر بسيط. لو قال الله سبحانه وتعالى من المتحسرين كانت فيه إشارة إلى شدة الندم الذي تعرض إليه. ثم تأتي القاعدة الربانية، وهذا أحد أساليب القرآن الكريم، ذكر الحادثة ثم يضع في نهايتها قاعدة ربانية. هذه القاعدة لها ارتباط بالقصة. يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك. من أجل ما ذلك؟ القصة اللي ذكرناها: كتبنا على بني إسرائيل. لماذا خص بني إسرائيل؟ المسألة ليست خاصة بني إسرائيل، كل من قتل الجميع سواء كان بني إسرائيل أو غيرهم من الأقوام. لعل هذا، والله تعالى أعلم، كما نقول دائما لا نستطيع أن نحيط بكل القرآن، لأن أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا، كان ممنوعا لفظا لكنه بشيء مكتوب كان على بني إسرائيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. طيب يا شيخ، كيف واحد يقتل إنسان كأنه قتل الناس جميعا؟ أليس الواحد يختلف؟ نعم، الجرم يختلف والعقوبة تختلف، ولكن المقصود هنا والله تعالى أعلم مشاركتهما في الاستعظام، فكرامة الإنسان الواحد ككرامة بني البشر كلهم، فكأنما قتل الناس. القرآن لا يذكر المؤمنين فقط ولا المسلمين فقط ولا الكفار، يقول فكأنما قتل الناس جميعا، بيان لعظمة وتكريم هذا الإنسان. فمشاركتهما في الاستعظام، مشاركة قتل النفس كأنه قتل الناس جميعا من باب الاستعظام. وأمر آخر ذكره بعض علمائنا رحمه الله تعالى، أن قتل الإنسان إذا وقف المجتمع الذي فيه هذا الإنسان ولم يفعل شيء للقاتل فهو فساد في الأرض، ولذلك يجب على المجتمع أن يقابل من قتل بأن ينزل عليه العقاب الرباني. أخيرا أختم بما ذكره بعض علمائنا رحمهم الله تعالى، قالوا: كلمة أحياها لها عدة معاني، وبالتحديد معنيان اثنان. الأول أنه أبقى فيها الروح التي تحرك المادة، والمعنى الثاني ولعلنا ننتبه إليه ونختم به: إحياء الروح الإيمانية. قال السدي: أحياها ففي الإسلام إحياء بعد موتهم بالكفر. اللهم أحينا بالإسلام، وأمتنا على سنة خير الأنام، واسكننا في خير مقام، وجنبنا المعاصي والآثام. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى على الحب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رواه البخاري.

الشملة؟ قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد ابن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب. القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829335999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مشرق الوجه دائم الابتسامة. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكلمة طلق أي ضاحك مستبشر. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه رضي الله عنهن، ويداعب أصحابه رضي الله عنهم، ويمازحهم. ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة.

قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935

999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها؟
4: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه ومعهم السلاح قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت وأرسلت وفدا ليستوضحوا الأمر. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
5: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
4: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
6: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
4: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
7: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك فاخرج عنا.
4: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
7: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا.
4: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: سيرة البيت العتيق.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.

0: نلنا صلاح المعتقد ربنا اجمعنا به في جنة أنت تجزي يا إلهي من عبد.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبدالله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولاً في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم صلاة التراويح وما فضل قيام الليل؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصلاة التراويح سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تأخر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما تأخر خشية أن تفرض علينا فنعجز عنها. ثم تركت إقامتها جماعة، وصار الناس يصلون أوزاعا، الرجل الواحد والرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان. بقوا على ذلك طيلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم الناس بإحدى 10 ركعة، فقام للناس بإحدى 10 ركعة. فخرج رضي الله عنه ذات ليلة ووجد الناس يصلون بإمامهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني في الزمن، يعني أن آخر الليل أفضل من أوله. وبقي المسلمون على هذا، فأحيوا سنة تركت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف أن تفرض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت هذه الخشية، لأنه لا حكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن لا يبقى يتردد بين المساجد يصلي في هذا 2 ركعة وفي الثاني 2 ركعة وفي الثالث 2 ركعة فيفوته الأجر. بل إذا صلى في مسجد صلاة العشاء فليبقى معه حتى ينصرف من صلاة التراويح مع الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واستحباب هذا في حق الرجال، أما النساء فالأفضل أن يصلين في بيوتهن.
2: طيب.
3: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وإذا اختارت المرأة أن تخرج فتصلي مع الناس في المسجد فإنه لا يحل لها أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا ماشية مشية الرجل الجلد القوي، بل تخرج بسكينة ساترة جميع ما يحرم عليها كشفه، غير متطيبة ولا متجملة. نعم،
2: بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن صلاة التراويح شيخ محمد حفظكم الله، ما الأفضل، زيادة الركعات وتقليل القراءة أم العكس؟
3: الأفضل التأني فيها.
2: طيب.
3: في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود حتى يؤديها المسلمون بخشوع وحضور قلب ودعاء وتسبيح في محله. وأما العجلة مع كثرة العدد فلا تنبغي، لأن الناس يكون همهم أن يسردوا هذا العدد دون أن يهتموا بالخشوع وحضور القلب وكثرة الدعاء والتسبيح في محله، وهذا خلل عظيم. وقد حدثني بعض الناس أنهم إذا صلوا مع إمام صلاة التراويح لا يستطيعون أن يأتوا بالواجب، أي بواجب الطمأنينة في ركوعهم وسجودهم. ومثل هذا الإمام الذي لا يتمكن الناس معه من الإتيان بواجب الطمأنينة لا يحل لهم أن يصلوا خلفه، لأنهم إذا صلوا خلفه فهم بين محذورين: إما أن يتابعوه مع ترك الطمأنينة، وإما أن يدعوا متابعته فيتخلفوا عنه. بل عليهم في هذه الحال أن يذهبوا إلى مسجد آخر، ثم على الإمام أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين وأن يتأنى بهم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب.
2: شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. ما مطلع هذا اللقاء؟ أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. هذا السائل يقول: ما هي الكتب شيخ محمد التي تقترحونها للحديث عن الجماعة في المسجد، لا سيما التي يكثر فيها المصلون؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ينبغي للإمام الذي يقرأ على جماعته أو يحدثهم أن يختار ما يناسب الوقت والحال التي عليها الناس. ففي رمضان ينبغي له أن يختار من الكتب ما يتحدث عن الصيام وأحكامه والقيام وأحكامه وما إلى ذلك. وفي أيام العشر مثلا يتحدث عن فضائل العشر، فضائل ليلها وقيامها وما أشبه ذلك. وعند قرب عيد الفطر يتحدث عن الفطرة وأحكامها ووقت إخراجها وقدرها وجنسها. فالمهم أنه ينبغي له أن يراعي أحوال الناس والزمن الذي يتحدث فيه. في أيام الأضحى يتحدث إليهم عن الأضحية وأحكامها وما يضحى به ووقتها في أيام السفر إلى الحج يتحدث عن الحج وأحكامه وشروطه وصفته وغير ذلك. في أيام يكثر فيه القيل والقال يتحدث عن حكم القيل والقال ويحذر منه ويبين آثاره السيئة ويبين حكم الغيبة وآثارها، حكم النميمة وآثارها وما أشبه ذلك. والإنسان الموفق هو الذي يتعمق في النظر في أحوال الناس ويتحدث إليهم بما يناسب تلك الأحوال.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من الركعتين الأوليين من التراويح وقام لكي يصلي ما بعدها كبر للإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة دون أن يدعو بدعاء الاستفتاح لا هو ولا المأمومين، فما رأيكم بذلك؟
3: نرى أن هذا قد ترك سنة من سنن الصلاة، وأنه ينبغي للإمام إذا كبر الإحرام أن يستفتح، سواء كان ذلك في أول تسليمة أم في الذي بعدها، لأن التسليمة الثانية منفصلة عن التسليمة الأولى انفصالا تاما، ولذلك لو أحدث في أثنائها لم تبطل التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة الثانية التي حصل فيها الحدث، ولو تكلم فيها لم تبطل الصلاة الأولى أي التسليمة الأولى، وإنما تبطل التسليمة التي حصل فيها الكلام. فدل هذا على أن التسليمة الثانية صلاة مستقلة عن التسليمة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسن فيها دعاء الاستفتاح كما يسن في التسليمة الأولى.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: مريض بالكلى، أفطر عدة أيام بسبب مرضه وفي نيته أن يقضي، ولكن اشتد به المرض حتى مات، هل يصح أن يصام عنه أو يتصدق عنه؟
3: هذا المريض يحتاج إلى أن يصوم وأمثاله ممن مرضهم لا يجبره، نسأل الله العافية والسلام.
2: اللهم آمين.
3: والمريض بمرض لا يرجى برؤه لازمه الصوم، لأن هذه حاله دائما، ولكن عليه الإطعام، أي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يعطي المساكين طعاما من رز أو بر، والمختار في زمننا هذا الرز لأنه أقل مؤونة في إصلاحه من البر، فيطعم كل أربعة مساكين صاعا من الرز ويجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم أيام الشهر، فإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وأما الصفة الثانية للإطعام فأن يصنع طعاما عشاء أو غداء ويدعو إليه 30 مسكينا، إما دفعة واحدة وإما على دفعات. هذا الحكم في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. ومنه فيما أظن مرض الكلى.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. بالنسبة لمتابعة الإمام من المصحف خلال صلاة التراويح، هل هذا جائز؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الإمام فإنه إذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه لا حرج عليه أن يقرأ في المصحف بحاجته إلى ذلك، وأما المأمومون الذين خلفه فلا ينبغي لهم أن يحملوا المصحف ليتابعوا الإمام، وذلك لأنه إذا حمل المصحف وأشغل عينيه بما يشاهد من حروف وكلمات شغله ذلك عن استحضار أنه في صلاة، وذهب به الخيال وكأنه في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن، وهذا يخل بالصلاة. ولأن حامل المصحف بلا حاجة سوف يحصل منه حركات عند حمل المصحف وتنزيله وتقليب الأوراق، حركات لا حاجة إليها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحركة التي لا حاجة إليها مكروهة. ثالثا، حامل المصحف من المأمومين يمنعه حمله إياه من سنة وضع يدين على الصدر، فإن من السنة في قيام الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون بالصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. لذلك لا ينبغي للمأمومين أن يحملوا المصاحف ليتابعوا الإمام، ولكن يتابعون الإمام بقلوبهم. نعم، لو فرض أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب وليس حفظه بذاك، وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه حامل المصحف ليفتح عليه، فإن هذا لا بأس به لأنه حاجة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يلزم من الإمام أن يتم القرآن الكريم خلال التراويح؟
3: لا يلزم أن يتم الإمام قراءة القرآن كله في التراويح ولا في القيام، بل إن أتم فهو أحسن ليستمع الناس إلى جميع القرآن، وإن لم يتم وصار يقرأ ليلة من البقرة وليلة من النساء وليلة من الأنعام وما أشبه ذلك، فلا حرج، لأن الكل قرآن. وقد قال الله تعالى في قيام الليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإذا كان لا يلزم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بمحاولة أن يختم القرآن للناس في قيام رمضان.
2: جزاكم الله خيرا. شيخ محمد، هذا السائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد وقد أنهوا الفريضة، هل يصلي الفريضة أو لا، أم يصلي معهم التراويح؟
3: إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء،
2: نعم،
3: فإنه يدخل مع الإمام، فتكون الصلاة فريضة له نافلة للإمام ومن معه، وهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يكون المأموم يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، أي صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ولم ينكر عليه. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، قلنا: لو فرضنا ذلك فإن الله تعالى عالم به، ولو كان باطلا لبينه الله عز وجل في كتابه، كما بين شأن المنافقين الذين كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، أي على أن الرجل إذا دخل المسجد وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء أن يدخل معهم. وفي هذه الحال إن دخل في الركعة الأولى فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعتين، وإن دخل في الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات، يأتي بالركعة الأولى ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بعد ذلك بركعتين، ولا فرق بين أن يكون معه أحد أم لم يكن. يعني حتى لو كانوا جماعة ودخلوا المسجد والناس يصلون التراويح وهم لم يصلون العشاء فليدخلوا مع الإمام. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من استيقظ آخر الليل وهو جنب، هل يبدأ بالغسل أم يتسحر حتى ولو خرج عليه الفجر؟
3: يتسحر إذا استيقظ الإنسان وعليه جنابة،
2: نعم،
3: ولم يبقى وقت يغتسل فيه ويستحر، فإنه يتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، يعني لا يتسحر قبل أن يطلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشرهن، يعني النساء، والمراد بالمباشرة الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى الجماع إلى أن يتبين الفجر، ولازم ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا

0: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: من الناس من ينتظر بعد أذان المغرب بعض الوقت احتياطا لغروب الشمس، لأنه يرى البعض من المؤذنين يعتمدون على الساعات والتقاويم ولا يرون غروب الشمس بالرؤية المجردة، وقد يتقدم البعض، فما الحكم يا شيخ محمد؟
1: لا شك أن الفطرة مرتبط بغروب الشمس.
0: نعم،
1: بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وطلعت وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار بغروب الشمس. ومن المعلوم أن أكثر الناس في البيوت لا يشاهدون غروب الشمس، لكن لا حرج أن يعتمدوا على أذان المؤذن إلا من عرف بتهاونه، فإن بعض المؤذنين يتهاونون هداهم الله، فترى بعضهم يؤذن قبل الوقت، والأذان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة لا يكون أذانا شرعيا، ولا يعتمد على المؤذن المعروف بالتهاون. فإذا كان المؤذن أمينا معروفا بالتحري وأذن، فلا بأس أن يعتمد الإنسان على أذانه.
0: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بركة الحياء. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهما.
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حديث حسن، رواه الترمذي وحسنه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى. والإقعاء أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ولفظه: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي صالح مولى طلحة رضي الله عنه قال: كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، فقالت: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام لنا أسود: يا رباح، ترب وجهك. رواه ابن حبان في صحيحه. ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح، ترب وجهك. وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبزار، ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي وقد روي عن أنس أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم إن شاء الله من جميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنخل بك حتى تستأذن، ولا تنخل فيه حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: الزواج ليس بالسبيل في السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجب ربته مع الزواج سواء كانت بكرة أو ثيبة، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله وأنه كذا وكذا وأنها من فلان وفلان وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، يكفي السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قدر رواعيها الحياة قد تستحي، فلا بأس أن يكفي بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد على ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه. والله يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمرها أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم في أمر الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقول أهل من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء من باب أولى، الأخ والابن والعم من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواء كانت مثل رضيفة. وإنما خلاف الأب هل يزوج بغير إذن يعني نفس، وهكذا جد، الجواب نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن، ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت بفر إلا بإذنها. وإذا أبت ليس له إجبارها سواء كان أباها وخطب الناس إليها أو كان جدها من باب أولى. وهكذا الإخوة والأبناء، ليس الإبن يجرى أمه على الزواج ولا أخ يجرى أخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمها والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقب وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
1: هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكفان وعلى الأكفاء، هذا السن. يعني قد بلغ الحلم بأن أكمل 15 سنة أو احتلم جهاز المني بالاحتلام وباليقظة، أو تمت الشعر الخشن حول الفرج من السيرة، بهذا يكون مكلفا. ما تميز يعني يميز الرجال يعرف عند حجد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال، هذا يسمى ولي وله التزويج. اما اذا كان دون البلوغ او كان ضعيف البصيره ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره، نعم، يزوج منها او لا منها متصف بالصفات التي ينبغي تزوجه وان كان ابعد منه. فاذا كان اخوها بهذه الصفه يعني ما بلغ الحلم او بلغ لكن ما عنده بصيره ما عنده رشد، فان يزوجها عمها اذا كان لها عم بعد اخيها اذا كان الاخوه اقرب الناس لها بعد الاخ، او ابن اخيها ان كان لها ابن وهو مرشد جيد، يكون تكون ولاه له دون ابي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل ان يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفه الاكفاء.
2: نعم. الان نحب ان نعرض هذه الاسئله تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر الشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الإبجادي وكلهم من الرياض، يقولون: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: نعم، الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المسائل تدرك في الحج بس يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني يكون يصد طول كل ما دخل حتى يدرك حل الطواف هذا خير كثير، ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم، إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة، طواف العمرة هو المقدم، طواف الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج، هل الأطواف الواجب ثلاثة، أما بقية الأطواف فهي مستحبة ليست واجبة، في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يسلها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين بسبيل أجل يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد.
2: بالنسبة للطواف لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
1: إذا طاف في أول الليل وبات الأولى أن يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
2: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
1: العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرة في العمر، فيها ثمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة دار كلها سنة كلها نافلة، فإذا أراد الرجل مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى هو مخير، إن شاء أحرم من النقاد إذا مر عليه كان يأتي من الطائف حلم ميقات الطائف، أو يأتي من النجد حلم ميقات الطائف ميقات النجد، أو من المدينة حلم ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وقدم ناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. هذا أمر أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ناس عمرة من الطواف والسعي والحق والتقصير، أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم طيب، وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس العمرة حد محدود، أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم
2: طيب، بالنسبة لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
1: خوش الله بين العلماء والأرجح أنه من الحاج فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط، أما من دخل مكة لتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو طلب الله فيكم الأفضل وترك أبو عمر بن عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج من خلافه أحسن وأولى.
2: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
1: هذا السؤال فيه تفصيل، إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى القران فيكرم الحج مع العمرة قارنا يكرم معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل، أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحب الحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته ولا يحل منه حتى يحل منه جميعا،
2: أن يكون قارنا
1: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك، أما إذا أحرم الحج وحده فلا سبب فلا شيء بل يبقى على حاله حتى يزال عمره، إما يستمر الحج إلى الحج وإما يفسخ عمره يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره، فالحاصل أن له أحوالا أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمره، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان الحج ليس بقريب يعني سنة وقت، فأفضل لها عمره يستخ يعني ينوي عمره يطوف يسعى القسوه لها عمره كما امر النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمره وحدها، فهذا له ان يجعلها قرانا اذا كان في شهر حج اذا كان رمضان له ان يؤدي الحج مع العمره في القارن، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يؤدي بالحج كما امر بذلك ويكون قارنا بذلك، فلا يحل حتى يحل من وجبه يوم النحر. وإن بقي على إحرام معتبرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج مع عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
2: سؤال زين الدين الثاني يقول إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
1: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يطوف الوداع، هل هو الأفضل يكون آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه. وان التجر بعض اهل العلم لا يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كلها لا يؤثر ما لا في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فهذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عدد الطواف.
2: ايضا عنده ملحوظة يقول هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟
1: مثل غيره كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام ان تيسر، والا في بقي المسجد تكفي، تصليها في بقي المسجد في العلقة او في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها.
2: أحسنتم. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. عبد حييكم، أنا طلال الزايدي من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم رحلة بناء، وهي بعنوان نزول سورة المزمل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، حيا الله طاقم العمل معنا والسادة المستمعين.
2: الله يحييك دكتور. نحن في حلقات مضت تحدثنا عن سورة المدثر وما أثرها في رحلة البناء، واليوم أيضا راح نتحدث عن سورة المزمل، وأعتقد أننا ربما نحتاج إلى جزء آخر لتحدث لعظم هذه السورة وجمالها وأثرها في البناء. فدعنا نبتدأ اليوم في هذه الحلقة الحديث عن سورة المزمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المدثر فيها تعليمات، سورة المزمل أيضا فيها تعليمات، لكن الفرق بين النوعين، التعليمات التي في المدثر تعليمات يجب القيام بها وتنفيذها، وهي معلومات إجرائية تحدث في النهار غالبا، قم فأنذر. سورة المزمل تعليماتها في الليل، يا أيها المزمل قم الليل، هناك قيام وهنا قيام. حتى يستقيم القيام الذي في النهار يجب أن يستقيم القيام الذي في الليل.
2: يا سلام.
3: طيب ما نوع القيام الذي في الليل؟ القيام الذي في الليل هو قيام مع الله، القيام الذي في النهار هو قيام بأمر الله، أن تقوم بأمر الله وترعاه، ولن تقوم على أمر الله أو أن تقوم على أمر الله إلا بعون الله. أين تتلقى العون؟ أين تتلقى الشحنات؟ أين تتلقى الزاد؟ من أين تستزيد؟ لا شك أن جبريل كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم له الدعم والمعونة والمساندة، ولعله يأتينا في حلقات لاحق. لكن السؤال، ليس كل وقت يأتي في جبريل. النبي ليس نبيا لذاته، إنما نبي لأمة، فما السنة التي سوف يورثها للأمة؟ هو لن يورث لهم جبريل ينزل عليهم، فجبريل لن ينزل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا في النزول الذي مذكور في سورة القدر وغيرها. لكن نزول بالوحي لا نعلم له نزولا. فالآن خلاص الأمة سوف تستلم هذا الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الآن يبدأ البناء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمتي في آن واحد. قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. دعنا نتساءل في بناء الإنسان، أنا في النهار عندي قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع أندية العرب وأندية مكة ويواجه التكذيب، ولا شك أن في هذا ما يزعج الذهن ويرهق البدن ويجعل الإنسان يعيش معاناة، وهذا من البلاء الذي ابتلى أشد الناس بلاء الرسل الأنبياء. ثم بعد ذلك يأتي إلى سوق مجنة، سوق عكاظ، هذه الأسواق كلها، وانتبه شوف المسافة التي تقطع والسير على الأقدام عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعاناة من التكذيب ومن كذلك ما يأتيه من الأمور التي تعيقه كما كان يحصل من أبي لهب
2: والوضع الأذى في الطريق،
3: هذا كله الطبيعي غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المثال يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يتعب في النهار ماذا يحتاج في الليل؟
2: ينام،
3: يحتاج أن ينام، هذا الطبيعي. طيب لماذا هذه الرسالة تطلب من أتباعها والأوائل من أتباعها أن يقوم الليل ويقومونه مدة طويلة، مدة طويلة فرض عليهم سنة، ومدة طويلة في الليل نفسه،
2: يقومون الليل كله،
3: يقومون نصفه أو ينقصونه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إلى ثلثه. كم هذا الذي الثلث، حتى الثلث يعني قيام هذا الليل كله، إذن دلالة على أن هنا بناء وفي النهار أداء. طيب البناء لم يكن في النوم، لا، النوم سوف يأخذون حقهم منه لأنهم ينامون في أول الليل. البناء كان في تلاوة القرآن وليس في مجرد الاستيقاظ، السر في تلاوة القرآن. السؤال ماذا في تلاوة القرآن؟ حينما يقوم الليل إلا قليلا، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسير قيام الليل بأن يأتي قول ثقيل دلالة على أن قيام الليل من أجل القول الثقيل.
2: يا سلام.
3: إذن قطعا سوف يظهر للذهن لأول وهلة يتأمل هذا الموضوع أن القول الثقيل معالجته حتى نستطيع أن نقوم به هو بقيام الليل. إذا لا شك أن في قيام الليل عطاءات تفوق ما يتخيله الإنسان، هذه العطاء
2: وزاد،
3: أي وزاد عند قراءة القرآن. القول الثقيل ما هو؟ القول الثقيل هو الوحي. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثقيل في نزوله، منذ أن نزل عليه في غار حراء إلى أن توفاه الله عز وجل، كان إذا نزل عليه الوحي وجد منه شدة يلاحظها الصحابة يرونها، وذكر في هذا حالات وأحاديث كثيرة، من بينها كانت الناقة تبرك من شدة الوحي، إذا نزل عليه الوحي وهو على راحلته، والعرق يتفصد من جبينه في شدة البرد على غير المعهود في الإنسان. هذه شدة الوحي أولا، ثم شدة الوحي من حيث التبعات. ما هي تبعاته؟ أنه لم يكن الناس يقاتلونه ولا يسفهونه ولا يرمونه بالحجارة ولا يلقون الأذى في طريقه ولا يخرجونه، ولم يقاتلوا أصحابه ولم يؤذوهم إلا حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حينما قال هذه الكلمة أتته كل هذه الابتلاءات، ففي تبعاتهم كيف يستحمل هذه التبعات، كيف سيفسرها، كيف سيبقى معطيا منطلقا رغم كل هذه العوائق، حتى لا يسقط في الطريق الإنسان وحتى لا تسحقك التحديات. الثالث في الثقل التكاليف، لا شك أن فيه تكاليف، لم يكونوا مكلفين بشيء، كانوا متروكا لهم يفعلون ما يشاءون. الآن فيه محرمات وفيها أوامر وفيه صلوات وفيها

0: هذه لوازم. ما ينبغي لنبي إذا لبي سلامته أن يضعها،
1: صح
0: هذه لوازم. يأتي للصحابة، هناك أمور لا يستطيعون فعلها لمجرد أنهم التزموا هذا الوحي، ليس لأنها محرمة عليهم أبدا، ولكن التزامهم بهذا الوحي يمنعهم، ولذلك يؤذون فيصبرون ويعفون ويصفحون، ومن حقهم أن يأخذوا حقه، لكنهم يمتنعون منه لملابسات، أو عفوا للوازم هذه. حملة القرآن يلزمهم من الأخلاق النوعية ما لا يلزم الناس، أئمة المساجد، المعلمون، الرموز والقادة والمسؤولين ومن يتصدرون للناس ويصبحون كل رمز في مجال، هؤلاء يلزمهم لوازم أخلاقية. من فين تأتي؟ إذن بناء ذاتك، وأنت تبني ذاتك ابنيها بما يتناسب مع لوازم ما أنت عليه وما يتوقع منك وما يفترض فيك. هذه الآيات سوف تبني، ما الذي تبني هذه الآيات؟ ستبني أشياء كثيرة، لكن واحدة من الأشياء التي تبنيها أن فيها مناجاة لله عز وجل. الإنسان إذا أصابته الهمة عليه الهموم يحتاج إلى أن يشتكي، لكن هل من التربية السليمة أن قائد الأمة يعالج مشكلاته بالشكوى إلى الناس؟ وهذا قائد الأمة، هذا سيد المرسلين، هذا يأتي الناس إليه يشتكون وليس العكس. حتى في بدايات الدعوة، بداية مسيرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الله يجعل بث حزنه له وحده، فكان يقرأ القرآن ويناجي ربه ويتحدث معه، وإذا صلى وسجد وركع فإنه يدعو الله عز وجل ويبثه حزنه، وهذه له فيها سلف، حينما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالكبار لا يتحدثون إلا إلى الكبار،
1: يا سلام،
0: ولأنهم كبار في أنفسهم فأكبر ما يتحدثون إليه وأعظم من يتحدثون إليه هو الله جل جلاله، الذي في السورة السابقة يقول وربك فكبر، لا شيء أكبر منه تلجأ إليه وتصمد إليه وتلوذ به، لا يوجد جهة أخرى تذهب إليها أنت في منأى عن الله، فالله محيط بك، هنا محيط بك قدرة ومحيط بك علما سبحانه وتعالى. فيأتي إلى الله عز وجل فيناجيه، فيقرأ القرآن ويردده. القرآن فيه خاصية إعجازية، حتى لو لم تكن عباراته مطابقة لما أنت فيه، بمجرد أن تقرأه فإنه يرتب لك نفسك ويرتب لك عقلك، يعني طريقة فهمك الأمور. مثلا قد يتكلم القرآن عن غير قضيتك، أنت قضيتك الأذى مع الناس، ولكن قد يرتب لك علاقتك بالدنيا فيهون لك الدنيا، فتفهم أنت ما يحدث من هؤلاء هو منضم تحت نفس القاعدة، هو جزء من الدنيا،
1: وهذه الهينة يعني
0: يعظم لك الآخرة، والآخرة خير وأبقى يقول لك،
1: فيصغر ما تواجه،
0: فتصبح كل ما تواجهه مقابل الآخرة لا شيء. ليس القرآن، ليس أن القرآن يناقش قضاياك التي تحصل في الصباح، ولكنه يؤسس عقلية تبتلع ما يحدث في الصباح.
1: يا سلام يا سلام،
0: هذه العقلية هي التي تجعلك تتعامل مع الأحداث إن صحت العبارة بأفق واسع، بأفق واسع. أنا أشبه هذا بمن لديه خزان كبير من العسل، فجاء وسكب فيه كوب من من من من الحنظل المر، لا شيء. من وضع السكر الكثير في القهوة المرة انتهت مرارته. حلاوة القرآن وحلاوة معانيه وتراكيبه والمفاهيم التي يؤسسها في عقل الإنسان هي التي تذيب كل شوائب الدنيا وتلغيها. فهذه أحد البنائيات في القرآن لبناء ذاتك. وانت تقرأ القرآن، انا اقول فقط مجرد انك اتجه وقرأ القرآن، اتجه وقرأ القرآن. اذا واجهتك المشكلات والأزمات والمهام والأعمال، حتى المهام التي فيها أعباء ثقيلة وليس فيها مشكلات وليس فيها ألم، لكن فيها عبء، فيها كلفة، فيها جهد، يكون لك نصيب من الليل تقرأ فيها القرآن.
1: هذه نماذج كثيرة، يعني بعض الناس لما نزلت به الهمة بعض الخطوب والكروب ولجأ للقرآن، يقول كان فيه المتنفس، وكان فيه إجابة عن كثير من التساؤلات، وكان خير من أشياء كثيرة من الناس كلهم، كان هو السلوة.
0: المسجون ماذا يتمنى؟ أن يفتح له في الجدار، يفتح له
1: نافذة. صح.
0: لو قيل له تبغى النافذة على إيش؟ تبغى على سيب ولا على سور ولا على وادي ولا على بحر؟ كل ما كان الأفق أبعد
1: إيه؟
0: كل ما كانت هذه النافذة بالنسبة له متنفس. القرآن يفتح،
1: يعني هو مخنوق،
0: يفتح لك نافذة على الكون، فلا شيء في الكون ينزوي عنك إلا ما هو خارج علم الإنسان ولم يرد في القرآن، لكن يفتح لك زاوية على الكون. متى؟ ذكرنا في الحلقة السابقة، إذا تأملته.

0: كل ما تأملته زادك فتوحات، زادك فتوحات.
1: جميل.
0: فإذا في بنائك النفسي عليك أن، يعني أثناء البناء النفسي عليك أن تتجه إلى المعلومات والمعارف الكلية التي تؤسس لك العقلية التي تستطيع بها حمل الأعباء. ومن أفضل ما أفضل مكان تذهب إليه وتجد فيها المعاني المحكمة التي لا جدال فيها هي المعاني المحكمة في القرآن. ويفضل أن تختار الوقت المناسب لقراءة القرآن، ليس الوقت اللي ينصرف فيه الذهن، وأفضل وقت هو الليل، لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل هي أشد
1: وطئا وأقوى مقيلا. شكرا دكتور صالح، أيضا شكر لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهيبي.
2: رحلة بناء.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: في ملكوت الله.
6: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في ملكوت الله. في البداية تقبلوا تحياتي أنا ياسر زيدان من تقديم هذه الحلقة ومن تنفيذ الهندسة الصوتية لؤي الحلبي. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن آية من آيات الله وأحد المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز من قائل: والبحر المسجور، وقال: وإذا البحار سجرت. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار، سنتحدث عن البحار وعالم البحار، سنتدارس سويا هذه الآية العظيمة التي تزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ضيفي يضيفكم الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
3: حياك الله وأسعد الله أوقاتك بكل خير. اليوم يعني سنتحدث عن هذه الآية العظيمة وهي البحار، سنتحدث عن الإعجاز العلمي في عالم البحار. أستاذ صلاح، يعني شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو في كثير من الأماكن حول النيران التي تخرج في وسط البحار، وبالطبيعي يعني احنا ما نعرف انه النار لا تجتمع مع الماء. نريد ان نتحدث في البداية عن هذه الآية، نتحدث عن النيران البحرية.
4: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مقدمة بسيطة قبل أن أبدأ وأشرع في موضوع الحديث عن النيران الموجودة تحت البحار، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في كتابه العزيز في كثير من الآيات، ويكفي أو حسبنا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأن سائل يسأل: من هم أولي الألباب يا رب؟ فيكون الجواب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكأن النتيجة الطبيعية لهذا التفكر والتدبر هو الذهول من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في ليلة من ليالي: ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ننتقل الآن إلى الحديث عن الآية التي بين أيدينا والتي أخبرتها، قوله تعالى في كتابه العزيز: والبحر المسجور. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه ضعف، لأنه ولكن معناه صحيح. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تركب البحر، فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. وفي رواية: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. فيعني بعض العلماء، لعل الإمام البخاري وغيرهم، أشكل عليه قضية أنه نهى عن ركوب البحر إلا أن يكون غازيا أو مجاهدا أو معتمرا. وفي روايات أخرى أنهم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا يتجرون، يذهبون للتجارة، أو بعضهم كان يذهب للتجارة في البحار، فبدون نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا في هذه الآية قوله: فإن تحت البحر نار وإن تحت النار ماء. العلم الحديث يخبرنا بعد أن طور غواصات ببلايين الدولارات، 40 إلى 50 بليون دولار، لكي ينزلوا إلى أعماق المحيطات. المحيط عندنا يعني عمقه متوسط أعماق المحيطات من 4000 إلى 5000 متر تقريبا، يعني 4 كيلو تقريبا عمق. أعمق منطقة وصل إليها أو يعني رصدها الإنسان هي حوالي 11000 كيلو تقريبا، اللي هي مضيق أو أخدود ميريانا سترينج. هذه المنطقة جاءت ليس بالنزول إلى الغواصات إلى تلك الأعماق، فالغواصات التي نزلت إلى أعماق أقل من هذا كثير منها دمر، كثير منها لأنهم ما عرفوا فيزياء هذه البحار من ضغط وحرارة أو برودة، ومن يعني تغيرات كبيرة جدا. فالذي ينزل كما يقول بعض العلماء، الذي ينزل إلى أعماق المحيطات بالغواصات يكلف علماء البحار كما يكلف علماء ناسا أو علماء الفضاء في الصعود إلى القمر أو إلى الفضاء الخارجي، وهي كلها 8 أو 9 كيلو إذا قلنا يعني متوسط 11 كيلو الأعمق منطق. سبحان الله العظيم. لما نسوي مسح جيولوجي بواسطة الأجهزة اللي هي الرادارية أو الزلزالية، فشاهدوا أن تحت المحيطات، وهذا في 2013 آخر تسجيل لهم أو آخر تصوير لهم، إنهم نزلوا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات حوالي يعني 700-800 إلى 1000 متر وما دون ذلك، وجدوا أن هناك أخاديد وصدوع في باطن البحر يخرج منها حمم بركانية، وهذه الحمم البركانية عبارة عن حديد ونيكل منصهر، ونعلم أن الحديد ينصهر في درجة حرارة فوق 1200 سنتيغريد، فيعني سبحان الله 1200 درجة مئوية، يعني شيء حرارة عالية جدا. ثم هذا الحديد يأخذ فيبرد، إذا ظهر على سطح البحر فهو يتحول إلى جزيرة جديدة، ولادة جزر جديدة، وقد شوهد هذا في بعض يعني المحيطات. لكن بقاءه تحت الماء في الأعماق هذه يجعل سبحان الله ضغط الماء وثقل الماء وكثافة الماء يمنع من هذه الانفجارات، فيبقى وكأنه يعني شيء كابس عليه، كأنه هذا الانفجار يمنع من أنه يخرج إلى إلى إلى إلى السطح بهذا الضغط وهذا الثقل الماء العجيب.
3: يعني كأن البحر يحافظ على هذه الحمم لا تخرج لل...
4: نعم. وهذه الحمم يعني أعطي مثال، عندما نزلت غواصة سعودية فرنسية سودانية نزلوا إلى وسط البحر الأحمر بحثاً عن الثروات ودراسة لهذه المنطقة، منطقة البحر الأحمر، بحثاً عن البترول، بحثاً عن المعادن والثروات اللي موجودة فيها. متوسط عمق البحر الأحمر 4000 متر تقريباً، يعني 4 كيلو. عندما نزلوا بكباش يعني زي الشاول إلى هذا العمق، فأخذوا عينة من الطين لكي يدرسوها، طلعوها على ظهر السفينة، وجدوا أن درجة حرارتها فوق 400 درجة مئوية، حرارة عالية جدا. من أين هذا؟ قاع المحيط يعني مشتعل بهذه الحمم البركانية. طيب الحمم البركانية علماء الجيولوجيا يقولون لنا أن قشرة الأرض ما بين 35 إلى 70 كيلو عمقها سمكها. طيب تحت هذا في طبقة اسمها طبقة الوشاح، وهي طبقة من الحديد والنيكل السائلة أو الشبه سائلة، حديد سائل ويخرج على هيئة بركان. البراكين موجودة على سطح الأرض ولكنها قليلة مقارنة بالبراكين الموجودة في قاع المحيط، حيث أن المحيطات تغطي 3/4 الكرة الأرضية. فقول الله تعالى والبحر المسجور يقسم بهذا البحر، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذا البحر المسجور أي يوم القيامة وإذا البحار سجرت. رد عليهم بعض المفسرين فقالوا وإذا البحار فجرت هذا يوم القيامة، أما والبحر المسجور جاء في سياق القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، فجاء في سياق موجود الآن، فالبحر المسجور موجود الآن. سبحان الله، ما كان ليعلم إلا أن كشف لنا العلم الحديث هذا في بعض الصور، يعني في اليوتيوب لمن احنا عشان ينقصنا وجود الصور ووجود هذا، لمن يكتب في اليوتيوب صحيح. النيران البحرية هيجد بعض النيران التي موجودة على شاطئ، على بعض الشواطئ، انه البركان يخرج فيخرج الماء، هذا الحمم البركانية الحديد والنيكل المنصهر يخرج، والصخور المنصهرة هذه تخرج فتبرد وتسوي لنا جزيرة جديدة. اما لو خرجت هذه من وسط المحيط من عمق 2000 أو 3000 متر لا تطلع إلى إلى إلى إلى إلى سطح، لا تطلع على سطح، ولكنها تبقى داخله. الحرارة المستمرة تجعل النار متقدة، ووجود الماء يعني لا يكفي، عمق العمق الشديد هذا لا يجعله يتبخر، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء الموجود. سبحان الله، هذا التوازن الموجود في هذه المنطقة. وصدق الله القائل والبحر المسجور.
3: سبحان الله سبحان الله. طيب، من هذه الآيات، يعني أستاذ صلاح، ذكر ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني ما هو البرزخ في عالم البحار؟
4: احنا الان ننتقل من من من من, من يعني من صوره من صور الاعجاز، وهي البرازخ من اللي هي النيران المسجره او قاع المحيط المتسجر بالنار، الى موضوع تخصص اخر في عالم البحار ايضا، وهو ما يسمى بالبرازخ البحريه. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الحاجز. ولي وقفه هنا قبل ان ندخل في تفصيل الايه والبرازخ البحريه وانواعها. الهدف من الإعجاز العلمي وإقامة هذه الهيئات وهذه الجهات وهذه الأبحاث التي تقوم على نشر الإعجاز هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله معه آمن به من آمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بمعنى كل نبي، أو أغلب الأنبياء، ليس كل الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا وبعث الله معهم معجزة تثبت أنه مؤيد بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولكنها ماتت بموت ذلك النبي. فأين عصا موسى اليوم؟ وأين يد عيسى اليوم عليهم الصلاة والسلام؟ ماتت بموتهم، ذهبت معهم. فلا يوجد يهودي ولا نصراني، إذا أراد شخص أن يدخل في النصرانية أو اليهودية صح التعبير، فلا يوجد نصراني يقول أنا عندي المعجزة موجودة، أنا ما شفت العصا وما شفت كيف يحيي الموتى وكيف يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فأنا عندي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم موجودة بين يدي، أدعو بها غير المسلمين حتى يتبين لهم أنه الحق. بعض المشككين كانوا يقولون أنه صدفة، كما أن أفلاطون وأرسطو وغيرهم أصابوا وأخطأوا في بعض ما قالوا من الأمور العلمية الغير مثبتة وأثبتها الآن. يعني بعض، يعني جاليليو مثلا، يعني من العلماء السابقين، قال إنه الأرض كروية، والثاني قال أرض مسطحة، والثالث قال الأرض على جرون ثور، كل واحد قال معلومة ما هي مؤكدة.
3: صحيح،
4: القرآن ما أخطأ. طيب أنا أقول معلومة صح ومعلومة خطأ، القرآن جاب كل المعلومات اللي جاءت في مجال معين كلها صحيح. وها هو هنا المدخل عندنا. عندنا آيتين في كتاب الله تتحدث عن البرازخ البحرية. نقف عند الآية الأولى، وهي قول الله تعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يعقب بقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بمعنى أن هذين البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. العلم الحديث يقول لنا أن المرجان حيوان يعيش في البحر، لا يعيش في المياه العذبة، يعيش في المياه المالحة فقط. إذن هذان البحران أكيد وحتما أنهما مالحين، وليس ماء عذب وماء مالح. سبحان الله العظيم، رأينا وشاهدنا، من ذهب وشاهد في جنوب أفريقيا عند التقاء محيط الهادي مع المحيط الهندي، سبحان الله العظيم، لونين مختلفين من البحر، هذا بحر وهذا بحر، هذا يروح يمين يعني يضرب كأنه يضرب ساحل، وهو يضرب إيش؟ يضرب أخوه الذي بجانبه اللي هو المحيط الهادي والمحيط الهندي، يضربان، وهذا يعود يمينا وهذا يعود يسارا. سبحان الله العظيم، ليس هذا فحسب، بل أن حتى في وسط المحيط الهادي، وسط المحيط الهندي وغيرهم من المحيطات الأخرى، تجد ما يسمى بالكتل المائية، وكأنها أحواض. سبحان الله، فيها حاجز بينها، وكأنك تقول أنا لو أبغى أصطاد مثلا، أبغى أصيد ناجل، حلاقيها في الدائرة هذه في الجزء الجنوبي من المحيط، ولا أجدها في الجزء الشمالي من المحيط. إذا أردت أن أتقي أسماك القرش فسأجدها في الجزء الشرقي من المحيط ولا أجدها في الجزء الغربي من المحيط. ليش؟ لأنه كل الكتل المائية هذه يعني معناته أنه الماء له كثافة معينة، له درجة حرارة معينة، له ملوحة معينة، له خصائصه الخاصة، وإن كان الاختلاف طفيف. فذكر الله عز وجل أن هذه الكتل المائية اللي موجودة سواء بين محيط ومحيط، إحنا ليه سمينا هذا هندي وهذا هادي، وإن كلها متداخلة مع بعضها، هم اللي سموها الغرب، هم اللي سموها هندي وهادي وأطلسي وغيره. ولكن سبحان الله العظيم ولقينا إنه في بينهم حواجز. ابن عباس يقول حاجز من قدرة الله لا يرى، في بعض المناطق يرى بالعين المجردة، سبحان الله العظيم، في بعض المناطق لا يرى ولكنه يقاس بالأجهزة الحساسة قياس درجة الملوحة أو الكثافة أو حتى درجة الحرارة.
3: سبحان الله.
4: فيقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى يبغيان؟ البغي هو التجاوز الحد، يعني أن واحد يخرب خصائص الثاني، سبحان الله العظيم، عبر آلاف السنين وهذه البحار واقفة، كل واحد يشمخ بخصائصه، لا يبغي المحيط الهندي على الهادي ولا يبغي الهادي على الهندي، سبحان الله، كل واحد يحترم نفسه،
3: سبحان الله. طيب، في بعض المقاطع يعني حتى وبعض الدراسات العلمية التي نشرت أن هناك مياه عذبة من داخل المحيطات، من داخل البحار، ينابيع مياه عذبة، هل مياه العذبة فيها يعني نقدر نقول مثلا بينها وبين البحر برزخ، ولا لا يطلق هذا المسمى على هذه النقطة؟
4: ننتقل للنقطة الثانية أو الآية الثانية. يعني قد يقول بعض المستشرقين وبعض يعني المناضلين للدين أو كذا يقول لك صدفة، نقول له وكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم آية أخرى عن البحار وعن البرازق في البحار تختلف عن الخصائص الأولى. يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. معنى ذلك أن هذين البحرين المقصودين في هذه الآية عذب ومالح. طيب أين نجد هذه المياه العذبة والمالحة، مكان التقائها؟ علماء البحار وعلماء البيئة يسمونها مناطق المصبات أو مناطق المياه الانتقالية. ندرسهم في المدرسة، بندرسهم حاجة اسمها المياه الانتقالية اللي هي مكان التقاء ماء بحر بماء نهر. من ذهب إلى رأس البر في يعني في شمال في منطقة التقاء النهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط،
3: صحيح،
4: يرى هذا الشيء، منطقة اللسان يسموها في شاطئ رأس البر في مصر، سبحان الله العظيم، النهر يصب، فماء النهر شديد العذوبة، ماء البحر شديد الملوحة، بينهما كده كأنها بركة في النص، فيها طين، أهل المنطقة يسموها مويلح، منطقة يعني لا هي مالحة ولا هي حلوة، ويؤهل يعني التخصص يسمونها منطقة المصب، مكان يصب فيه يعني النهر. لك أن تتخيل النهر يصب في البحر، لا إله إلا الله، من أين يأتي ماء النهر وكيف ماء النهر يستمر في هذا الصب منذ آلاف السنين؟ ليس فقط نهر النيل، نهر النيل، نهر الأمازون، نهر العرانة، نهر دجلة والفرات، أنهار الميسيسيبي، كل أنهار العالم هذه أنهار تأتي مياهها من مصدرين أساسيين، إما جليد موجود في القطبين الشمالي، غالبا في الشمالي يذوب وينتقل الماء إلى النهر فيتدفق فيه يعني بزاوية الميل، أو مياه الأمطار تتجمع من أعالي الجبال ويسلكه كما قال الله عز وجل يسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، يسلكه ينابيع وهذه الينابيع تصب في بحيرات أو في مجرى النهر، وهذا مجرى النهر لا يبقى ساكنا لأنه في ميلان، وهذا الميلان ينتهي إلى أخفض منطقة وهي غالبا أماكن سطح البحر، هو أخفض منطقة، فيجري النهر حتى يصل إلى البحر فيصب فيه. تخيل منذ آلاف السنين وماء عذب شديد العذوبة جاي من مطر، ماء أنزلنا من الماء من السماء ماء طهورة، والماء الماء المطر طهور يعني نقي، عفوا ماء عذب. فهل تغير ملوحة البحر؟
3: أبدا
4: ما تغير، ولذلك لا يبغيان، سبحان الله. معلومة ثانية، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طب يعني حجرا محجورة؟ سبحان الله، المنطقة اللي يسموها منطقة المصب هذه منطقة محجورة، وكأنها فيها يعني برسكات زي ما يقولوا، كأنها فيها حدود كذا،
3: حواجز،
4: حواجز لا حد يدخل لا حد يخرج. مين اللي يعرف الحواجز هذه؟ المخلوقات التي تعيش، فلا تخرج، إذا خرجت تموت، أو إذا دخلت تموت، تعرف أنها في منطقة كأنها خرجت من البحر، تعيش في منطقة ما هي مناسبة لها، لا ملوحة ولا حرارة ولا تدفقا للمياه اللي موجودة فيها. فسبحان الله كل واحد يعرف حدوده، إلا ما نذر من بعض الأسماك زي أسماك السلمون التي يعني تهاجر، والله سبحانه وتعالى جعل لها خط سير تخرج من النهر إلى البحر، يعني تولد في يعني الأنثى تضع البيض في النهر وتلد وتبيض، وثم عندما تفقس تنزل إلى البحر تعيش فترة من الزمن في البحر، ثم تعود إلى النهر مسقط رأسها فتضع البيض من جديد، هذه وتموت بعد ذلك. لكن الغالب أسماك التي تعيش في منطقة المصب عارفة هذا مكانها، ما تغير مكانها، وأسماك البحر ما تدخل للمصب، وأسماك النهر ما تعدي إلى أي منطقة أخرى.
3: سبحان الله، يعني حتى المخلوقات الموجودة في هذه المنطقة يعني تعيش فقط في هذه المنطقة، لا تستطيع أن تعيش مثلا أو تتأقلم حتى مع المياه المالحة جدا.
4: نعم، لأنها تدور على المنطقة المفلى لها في العيش، حرارة وملوحة وزائبية ونسبة للأكسجين وغير ذلك.
3: سبحان الله سبحان الله. طيب، هل هناك دراسات علمية أو أبحاث يعني حتى البرزخ هل هو موجود إلى يعني يستطيع مثلا شخص أن يراه مثلا بالعين المجردة تحت حتى في قاع المحيط أو قاع البحر، ولا هي يعني فقط على السطح هي ظاهرة؟
4: سبحان الله العظيم، أسئلتك مرتبة بترتيب عجيب، يعني وكأنك يعني جزاك الله خير على ترتيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة. ننتقل أو أنتقل معك إلى آية أخرى، يعني أستشف منها الكلام الذي تقول. أنت تقول الآن عن هذه المناطق هل موجودة في أعماق المحيطات أم لا. الله عز وجل يذكر لنا آية في سورة المؤمنون وهو يصف أحوال الكافر الذي يعيش بدون يعني بدون حسنات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المثال الذي أعطاه الله عز وجل للكافر، الذي نشوف بعض الكفار يتصدق ويعطي ويفعل ويعمل أعمال خيرية، لكن هذه الأعمال الخيرية كلها إيش؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
3: مثورا.
4: الآية تكمل فتقول أو كظلمات في بحر لجي إلى آخر الآيات التي سوف نتلوها بعد قليل. لكن أو كظلمات في بحر لجي بمعنى أن الكافر الذي يعيش في ظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة الخرافات وظلمة الشبه وهذه الظلمات، شبهه الله عز وجل أو شبه حاله بحال ظلمات البحر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلماء قالوا هذه الظلمات هي ظلمات الكفر والبدع والفتن والخرافات والخزعبلات، ثم آخر الآية تقول ومن لم يجعل الله له نورا أي نور الإيمان فما له من نور، لأن الله عز وجل تفسير القرآن بالقرآن يقول سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هنا هو نور الإيمان، ونور الإيمان هذا تحدث عنه العلماء فقالوا من الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمعة، يعني يدوب ينور لنفسه أو ينور لأهل بيته، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالكوكب الدري يضيء للحي، يضيء للمنطقة اللي هو عايش فيها، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمس. وهذا مثل الأنبياء وكبار العلماء والصحابة والتابعين الذين نشر علمهم ودعوتهم انتشرت في الآفاق. نعود إلى تفسير هذه الآية كلمة كلمة، أو كظلمات في بحر اللج. قال ظلمات ما قال ظلمة، فيعني هناك عدة درجات من الظلام. قال في بحر اللج، بحر عميق، نحن نتحدث العميق يعني 1000 متر فما زاد. أقل من 1000 متر يعني في بعض الناس ينزل إلى عمق 30-40-70 متر، ينزلوا غواصين بالغواصات ممكن ينزلوا إلى هذا، إلى شيء من هذا العمق. كانوا يظنون قديما أنه الساعة 12 الظهر إن صح التعبير أشعة الشمس، الشمس أقوى مصدر ضوئي على وجه الأرض،
5: صحيح،
4: وعندنا الماء شفاف، فأكيد قاع المحيط يضيء بالماء بالنور. ليش؟ يعني بالمنطق، يعني بالعقل. لا ما مش بالعقل، بالتجربة لازم نعرف. لما نزلوا إلى عمق 20 متر لاحظوا أنه أنوان الطيف الذي الضوء الأبيض هذا عندما نحلله في منشور، نحلل ألوان يظهر لنا 7 ألوان، على عمق 20 متر يرتد اللون الأصفر فتحدث ظلمة، على عمق 30 متر ينعكس اللون البرتقالي فتحدث ظلمة، على عمق 40 أو 45 متر ينعكس اللون الأخضر فتحدث ظلمة، ثم اللون البنفسجي، ثم اللون الأزرق على عمق 200 متر. يا سبحان الله، القائل أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللي فوق 100 ألف متر، وهذه الظلمات، فظلمة اللون الأصفر مع اللون الأخضر مع اللون البرتقالي مع اللون البنفسجي مع اللون، كل هذه الألوان تحدث ظلمات متعددة. هذا أولا. ثم قال يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. سبحان الله، لو ما كان في موج الأرض سليمة ممكن نشوف مثلا ننظر من من من من سطح الماء في عمق مثلا نصل إلى عمق 30 متر ممكن نشوف بعيوننا. لو كان في موج سطحي حيغبش الإضاءة.
5: صحيح.
4: طيب الله عز وجل يقول يغشاه موج من فوقه موج، يعني في موج تحت. سبحان الله، العلم الحديث كشف لنا أمر عجيب، أن هناك أمواجا داخلية أكثر أثرا من الأمواج السطحية. الأمواج السطحية ممكن تضرب السفن، ممكن تضرب شاطئ البحر فتحدث ما تحدث من الطرطشة أو من ضرب الشواطئ وتكسير وإلى آخره، ولكن هناك أمواج داخلية تمتد لآلاف، وأقول لآلاف الكيلومترات. هم العلماء، علماء الغرب الذين نذروا في الأعماق بغواصات يصفونها، يقول وكأنها سير اصطناعي، يعني ممر، يعني طريق معبد من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. إيش دوره؟ هم مع التفسير قالوا دوره في أن إيش؟ أن هذا التيارات المائية دي ماذا يحدث؟ ماذا تفعل؟ تقوم على توزيع درجات الحرارة في المحيطات. فالإضاءة الموية الدافئة الموجودة في منطقة خط الاستواء تدفع إلى منطقة القطبين، والماء المتجمد أو البارد جدا يصل مو تجمد إلى درجة أقل من التجمد، اللي هي تحت الطبقة العليا متجمدة، لكن تحت الأسماك عايشة تحتها،
5: صحيح،
4: تنزل إلى منطقة خط الاستواء عشان تعادل. ومع انتقال هذا الماء الدافئ مع الماء البارد تنتقل الكثير من الأسماك الميتة والحية لتوزيع الغذاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا هو توزيع الله سبحانه وتعالى. يعني قبل يومين أنا شفت مقطع فيديو يقول إنه في كونتينر كبير لقطع بلاستيكية، ألعاب أطفال حق بلاستيكية فقدت منذ 15 سنة توصل المحيط في إحدى المحيطات، وجدوا هذا البط، هي عبارة عن بطة بلاستيك اللي هي حقة الاستحمام هذه حقة الأطفال.
5: أيوة.
4: الكونتينر كله وقع ويعني وترامت أطرافهم، وجدوها، وجدوا مجموعة منها، يعني هذه ميت، هذه جمادات مو أسماك، جمادات. وجدوا هذه هذه القطع الألعاب البلاستيكية، وجدوها في المحيط في القطب الشمالي، مجموعة منها موجودة. سبحان الله العظيم، من الذي وجهها؟ من الذي أوصلها إلى هناك؟ إنها الأمواج التي وصلتها. فهذه الأمواج ما هي عبث، وإنما الله سبحانه وتعالى يسيرها ويحركها. فقال الله عز وجل: يغشاه موج من فوقه موج، الموج الداخلي مع الموج السطحي يسبب ظلمة فوق الظلمة حقة الإضاءة وتقليل الإضاءة. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى كلمة ظلمات بعضها فوق بعض.
5: الله أكبر.
4: اندهشت أستاذ ياسر.
5: الله أكبر. والله هذه يعني إعجاز وآية من آيات الله التي لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يذكر الله فيها.
4: ختم الله عز وجل الآية بقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. علماء الدين وعلماء التفسير قالوا هذا نور الإيمان كما ذكرنا قبل قليل. العلم الحديث يقول 98% من المخلوقات الموجودة في الماء تشع نورا.
5: سبحان الخالق،
4: لا إله إلا الله. لك أن تكتب في اليوتيوب وحوش الأعماق أو الأسماك المضيئة، تجد عجب، أسماك ذيلها يضيء، أسماك زعانفها تضيء، أسماك أسنانها تضيء، أسماك لها لمبة مركبة في رأسها، أسماك شفافة قلبها يضيء وعظامها تضيء. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. من الأسماك بتسوي قنبلة ضوئية، سبحان الله، عشان تستدرج الفرائض. من الأسماك من يعني عندها لمبة كده تحركها عشان تستدرج الفرائض، سبحان الله العظيم. وهم يسمونها وحوش الأعماق. ليش؟ لأن شكلها بشع جدا، وحوش فعلا. يعني أسنانها كبيرة، ما لها عيون، يعني عيونها كبيرة جدا أو ما لها عيون. ليش؟ لأنها تعيش في أعماق، ما بتدور الجمال زي الجمال اللي احنا بنشوفه في الأسماك السطحية والأسماك التي يعني في في في في في منطقة المضيئة زي ما يقول. منطقة الأعماق فيها وحوش، أسماك ذات أشكال مخيفة جدا. الطابع العام فيها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مركب لها نور عجيب، اللي هي النور، قال نور، والنور هذا عبارة عن نور فلورسنتي، نور يعني إضاءة داخلية، يعني موفر للطاقة زي ما يقول، ما تدي حرارة لأنه الغذاء قليل، فمن أين لها أن توفر الطاقة؟ سبحان الله، موفر للطاقة. إحنا نعرف لما يقول لك تقلل الكهرباء في بيتك إيش تسوي؟
5: تغير اللمبات إلى
4: LED ولا يعني
5: الإضاءة الموفرة للطاقة.
4: إيه نعم، سبحان الله العظيم.
5: سبحان الله. يعني هنا يعني كما ذكرت أستاذ صلاح، يعني أنه حتى المخلوقات اللي تعيش مثلا في الطبقات المتوسطة مثلا، خلينا نقول، ما تقدر تنزل إلى الأعماق،
4: ما تقدر تنزل، لأن لو نزلت زي ما إحنا لو نزلنا حنحس بضغط في أذانينا، وحتى الأسماك اللي في الأعماق ما تقدر تطلع.
5: سبحان
4: الله العظيم.
5: سبحان الله.
4: فكل واحد عارف حدوده، عارف منطقته، لو طلعت ممكن، يعني زي ما إحنا لو نزلنا إلى عمق من 3 إلى 5 متر، إيش يصير لأذانينا؟ إيش يصير لهذا؟ وبالشيء يذكر في المقابل، أنت نازل موية وضغط،
5: صحيح.
4: فما بال لو صعدت إلى السماء. وهذا لعله درس، يعني لقاء آخر مع دكتور ياسين مليكي ممكن، أو معي أو مع أي أحد من الإعجاز، عندما يتحدث عن تناقص نسبة الأكسجين في الهواء الجوي، يقول سبحانه وتعالى: كأنما يصعد في السماء.
5: سبحان الله.
4: طيب، يجعل صدره ضيقا حرجا. ما أريد أن يعني أروح لجانب آخر غير الإعجاز العلمي في عالم البحار.
5: نعم. لا،
4: وصف الله عز وجل الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والذين كفروا، يقول سبحانه وتعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد، مو يصعد، يصعد يعني طالع غصبا عنه.
5: نعم.
4: يجعل صدره ضيقا حرجا، يحس بضيق في النفس. سبحان الله العظيم.
5: سبحان الله.
4: الذي ايش؟ الذي لا يؤمن بالقرآن ويؤمن بدين الله سبحانه وتعالى.
5: سبحانه وتعالى. طيب أستاذ صلاح، يعني أستأذنك في فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة
4: بإذن الله.

0: في ملكوت الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. أستاذ صلاح، يعني بعد أن ذكرنا يعني النيران البحرية، ذكرنا البرازخ البحرية، تعرفنا حتى على ظلمات البحر، نأتي إلى نقطة مهمة في عالم البحار وهي الصدوع الأرضية. نسمع دائما عن المصطلح الصدوع الأرضية، ما هي هذه الصدوع؟ حدثنا عنها أكثر.
2: شق موجود في الأرض، يعني تشققات موجودة، ويعني هذا الموضوع يذكر في علم البحار ويذكر في علم الأرض.
1: صحيح،
2: علماء الجيولوجيا يتكلمون فيه وعلماء البحار يتكلمون فيه. ليش؟ لأنه هو موجود هنا وموجود هنا، لكن اللي موجود في البحار أكثر بكثير من اللي موجود على اليابس، سبحان الله العظيم. وهذه التشققات، يعني مثلا زي ما يقولوا صدع سان أندرياس اللي موجود في كاليفورنيا في شمال شرق في غرب أمريكا، حوالي 140 كيلو طوله. هذا 140 كيلو الصدع قد يصل عرضه متر أو مترين في بعض المناطق، ويصل إلى 5 أو 7 أو 10 متر في بعض المناطق، سبحان الله العظيم. هذه الصدوع أحيانا قد تسبب، يعني ينتج عنها زلازل إذا الصدع تحرك بسرعة، لأنه هي عبارة عن صفائح أرضية تتحرك. لك أن تتخيل أن البحر الأحمر عبارة عن شق، عبارة عن صدع،
1: سبحان الله،
2: وجديد، يعتبر جديد في علم الجيولوجيا وفي تاريخ الجيولوجيا، عمره 10,000 سنة. يعني قبل 10,000 سنة كانت مصر ملاصقة للمملكة العربية السعودية، كانت السودان ملاصقة للمملكة العربية السعودية، هذا قبل 10,000 سنة بس. طيب تقول لي إيش الدليل؟ أقول لك بيرصدوا اتساع مضيق باب المندب اللي هو أسفل البحر الأحمر وحتى فوق، لكن أكثر منطقة يعني يقيسوها مضيق باب المندب يتسع سنويا من 1 إلى 3 سنتي دون أن يحس أحد. ما سمعنا زلازل يومية ولا زلازل شهرية ولا سنوية يتحدث، ولكن الأرض تتزحزح وتتباعد، المضيق باب المندب هذا يتباعد. لو قلنا متوسط 3 سنتي في السنة، في 10 سنين يصير كم؟ 30 سنتي. في 100 سنة حوالي متر تقريبا إن صح التعبير. فمضيق باب، يعني البحر الأحمر شق حديث، حيجي له يوم بعد 1,000 سنة ولا بعد 3,000 سنة ولا بعد 10، يعني بالمعنى إنه يتحرك ويتسع. هذه الشقوق سبحان الله تشق الأرض من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. كانوا يظنون قديما العلماء أن مناطق الساحلية اللي هي قريبة من الشاطئ هي المناطق الضحلة، يعني الموية ما هي عميقة، وإنما وسط المحيط هو أعمق منطقة تجدها في وسط، لازم نسبح لوسط البحر عشان يكون منطقة عميقة. وجدوا لا، سبحان الله العظيم، أعمق المناطق هي الموجودة جنب السواحل، أما في وسط المحيطات أحيانا تكون هذه الصدوع المستمرة يخرج. طبعا الصدوع هذه يخرج منها الحمم البركانية اللي احنا ذكرناها قبل قليل.
1: صحيح،
2: يخرج منها. طب تخرج ايش يصير لها؟ تبرد وتكون لنا جبل، فيسموها الميد اوشن ريج، يسموها الجبال، جبال وسط المحيط، حتى ان وسط المحيط صار في كثير من المناطق مناطق ضحلة. الله عز وجل يلخص لنا هذه الحقيقة بكلمتين، يقسم ولا ويقسم الله، عندما يقسم يقسم بعظيم، ولا يجوز لنا أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله يقسم فيقول والأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. وكأن يعني من الصفات المميزة للكرة الأرضية أنها ذات صدع. الصدوع كلها اللي موجودة في البحار كلها متصلة ببعضها بعضا، وكأنها صدع واحد كبير. يعني كأننا نوصف مو الأرض ذات اللون الأزرق أو الأرض ذات الماء، لا، الأرض ذات الصدع، سبحان الله العظيم. من أوصاف الأرض أنها ذات الصدع، كثيرة التشققات، سبحان الله العظيم. هذه التشققات يقول العلماء أنها رحمة من عند الله، إذ لو لم يكن هناك تشققات، وإحنا عندنا حمم بركانية موجودة في الداخل مع وجود الغازات المنبعثة لانفجرت الأرض. ولكن هذه الصدوع هي متنفس الأرض، تتنفس، تخفف الضغط اللي موجود في داخلها. سبحان الله العظيم. أرجع بس يعني أن يعني أختم، ولعله يعني ألم الموضوع زي ما يقولوا. القرآن الكريم ليس كتاب علوم، وإنما هو كتاب هداية وكتاب منهج. على ما يقول الدكتور زاكر نايك، القرآن الكريم ليس كتاب، طبعا هو يقولها بالإنجليزي، ما هو كتاب of science، ما هو كتاب علوم، وإنما كتاب ساينز، كتاب آيات. الذي ذكرناه بعض العلماء يكون عالم بحار، عالم فلك، عالم أرض، عالم أمراض، عالم مخلوق، طبيب، يقول أنا ما عندي وقت صراحة يعني أني أبحث في الأديان. يقول له الدليل يجيك لحدك في تخصصك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الآيات وصلت، وهي إشارات، وليس القرآن ليس يعني مو لازم أي شيء ندور له في القرآن. في بعض الناس يعني يلوي ذراع الآية صح التعبير حتى يعني يناسب الإعجاز. لا، ليس هذا الإعجاز، هو مطابقة الحقيقة العلمية للنص الصريح. من القرآن.
1: نعم جميل. هنا تساؤل، يعني خليني أرجع بس لموضوع التصدعات الأرضية، هل هي مرتبطة بالزلازل والبراكين فقط حتى لو كانت داخل البحار، ولا هي يعني تأتي في أي وقت؟
2: طبعا الزلازل تحدث في أماكن الضعف من الكرة الأرضية.
1: نعم.
2: وأماكن الضعف تنتج عن ماذا؟ عن صدوع موجودة، يعني الأرض متصدعة، فمناطق الصدع اللي فيها صدوع هذه مناطق ضعف. خلاص. هذا واحد. اثنين، قد يكون الصدع أو القشرة الأرضية هذه في بعض المناطق التي فيها جبال يكون سمك المنطقة هذه سميك جدا. المناطق البحرية اللي هي قاع المحيط، سمك قاع المحيط قد يصل إلى عدة 35 كيلو، 17 كيلو، 12 كيلو، فعمقها أقل أو سمكها أقل، فعندها يزداد نسبة الزلازل فيها. والزلازل تحدث بسبب ما يسمونه يعني علماء الأرض أو علماء الزلازل ما يسمى بالدوامات التي تحدث الناتجة عن حرارة وذوبان الحديد والنيكل المنصهر فتدور. سبحان الله العظيم. هذه المعلومة أو هذه القضية ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كنت بحضر لها لكن جات. يقول سبحانه وتعالى عن سورة تبارك، رأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبحان الله، وكأنك تقول تدور، يعني لو قدر لنا إنه الواحد لا سمح الله يعني إذا خسف بالإنسان إلى باطن الأرض نزل إلى الأسفل، فإنه يرى أو يحس أو يدرك أن زي الغليان في الماء، الماء لما يغلي كيف نصفه في في في في الغلاية أو في الإناء، كيف نصفه؟ يدور، يسوي فقاعات وكأنها دوائر تحدث. هكذا يغلي الحديد والنيكل تحت سطح الأرض، فلما تدور تؤدي إلى التشققات هذه وخروج الحمم البركانية منها. فالله عز وجل وصف الحمم البركانية الموجودة تحت الأرض، قل أرأيتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض،
1: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
2: فإذا هي تمور. سبحان الله العظيم. المور الذي يحدث في تحت القشرة الأرضية، وهي المناطق الشبه السائلة من الحديد والنيكل.
1: سبحان الله. طيب أستاذ صلاح، يعني ما تبقى لنا من وقت البرنامج الكثير، لكن هنا عندي كثير من المحاور التي يعني ربما نأخذها في حلقات قادمة. الكائنات البحرية الموجودة، حتى يعني المخلوقات البحر، يعني أنواعها من أكبر المخلوقات على وجه الأرض إلى كائنات دقيقة لا ترى حتى بالعين المجردة. لكن نأخذها إن شاء الله بإذن الله يعني في الحلقات القادمة، نتدارس الكثير من الكائنات البحرية. لعلك في ختام هذه الحلقة يعني نلخص أبرز الذي ذكرناه في هذه الحلقة؟
2: القرآن تكلم عن العالم البحار، وكأني أقول وأرجع أقول القرآن ليس كتاب علوم، وإن كان القرآن تكلم عن عالم البحار وكأنه كتاب متخصص في العلوم، سبحان الله
1: سبحان
2: العظيم. ولذلك يقول يعني عالم، أجري حوار بين عالم ألماني يدعى البروفيسور ألفرد كرونر، وكان يعني يتهرب من الإجابة الصريحة. من الذي قال لمحمد أن البحر مسجور؟ من الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ظلمات البحر؟ ويقول لعل الإغريق، لعل اليونان، لعل اليونان، إلى أن يعني قالوا له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا. فقال هذا معروف برضو، هذا معروف يعني الزحف الجليدي الماضي الذي حدث وإلى آخره. قال وقال عليه الصلاة والسلام: وستعود مروجا وأنهارا كما كانت. يعني نبأ بأمر ماضي، كانت بلاد العرب مروجا وأنهارا، لعله قرأ في كتب تاريخ يعني هكذا يقولون، إنما يعلمه بشر أو إنما يعلمه ملك. فقال ومن علمه أن المستقبل سوف يكون أن بلاد العرب سوف تعود مروجا وأنهارا كما كانت. وإذا بالرجل يقف ويقول: أشهد، ليس عندي أي شك أنه قوة خفية، قوة خارقة، قوة خارجة عن إرادة البشر، يعني وكأنه يريد أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن ليس كتاب علوم، إنما هو كتاب هداية وكتاب منهج، وفيه آيات للموقنين، فيه آيات للجادين في البحث، فيه آيات للجادين في البحث. العالم الفرنسي الله يرحمه جاك كوستو عندما جاء إلى منطقة مضيق باب المندب وراس الرجاء الصالح وشاف البحار، وكأنها القصة تروى أنه كان في شخص سوداني مسلم موجود معاه على ظهر السفينة، وقال أنا اكتشفت البرازق البحرية، وإذا بالشخص السوداني هذا يقول له يعني موجود هذا في القرآن منذ 1400 عام. فأراد هذا العالم من إنصافه، يعني أنا أرويها أقولها أنا الدكتور عبد الله المصلح، يقول الدكتور عبد المصلح: أنا كنت من أرسلت له نسخة من القرآن، من ترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية، سبحان الله العظيم. فأخذ يقرأ فيها، ولعل الرجل كتب إسلامه، يعني حتى يعني يترحم عليه الرجل مسلم، ولكنه أخفى إسلامه، ولأنه من كبار علماء فرنسا ومن كذا معروف جاك كوستو، يعني له كان برنامج تلفزيوني عندنا في يأتي في القناة السعودية زمان قديما، غواصة كليبسو، هذه أنا أفتكر وأنا صغير كنا نتفرج على يعني اكتشافاته لأعماق المحيطات، لكن لأنه يعني الغطرسة اللي موجودة عندهم دفنوه في أظن في المقابر المسيحية، لكنه لا يضيره شيئا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: نعم صح، الله يعطيك العافية أستاذ صلاح على هذه المعلومات القيمة، وهذه يعني صراحة يعني معلومات جدا مفيدة في الإعجاز العلمي في عالم البحار. الله يعطيك العافية ونلتقي بك على خير بإذن الله.
2: بإذن الله، جزاكم الله خير،
1: الله
2: إن
1: يعطيك
2: شاء الله
1: العافية.
2: أجمع بكم على خير.
1: شكرا جزيلا لك. إذا كان معنا مستمعينا الكرام ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين بن عبد الكريم فطاني، محاضر حول مواضيع الإعجاز العلمي باللغة العربية والإنجليزية والأردية، ومعلم في ثانوية الفيصلية للموهوبين. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في ملكوت الله، تقبلوا تحيات المخرج لؤي الحلبي، وأنا ياسر زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ملكوت الله، في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذلك في ملكوت الله.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها.

0: رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: لأنها قد تأتي بدون ما تشعر فيها، إذا تدربت عليها تدربت، بس لا تقدر تدرب على الشيطان، لا تدرب على كلمة أحسن من الشيطان، من بغافل مثلا، بغافل بدون تقول غو بغافل تصير أجمل وأنقى مثل ما يقولون. الله يبارك فيك يا ياسر، أحسنت،
2: جزاكم الله خير، أنتم كتب الله أجركم،
3: جزاك الله خير أخو ياسر، بارك الله فيك. معنا من مكة عمر.
4: يا هلا ومرحبا.
3: مرحبتين وسهلتين، حياك الله يا عمر.
4: أبدأ؟
3: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا عمرو، تلاوتك ما شاء الله ممتاز، الله يبارك فيك يا عمرو، احسنت.
0: الله يجزاك خير ويرفع قدرك يا رب.
1: وياك وياك.
2: شكرا لك اخوي عمرو. معنا من ايضا من مكه عثمان.
3: نعم
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا عثمان. عثمان كم معك قراءة؟
3: نعم
1: كم معك من القراءات؟
3: والله أنا أخذت إجازة بروايتين شعبة وحفص
1: عاصم يعني.
3: نعم.
1: على من قرأتها؟
3: على بعض مشايخ الحرم.
1: اي ما شاء الله ما شاء الله. تلاوتك جميلة، وأنا أسميها تلاوة معلمة، يعني طريقة لله. التعليم في التلاوة هكذا تكون بهذه الطريقة اللي قرأت بها. ما شاء الله
3: فيكم. وأنا عندي طلب يا شيخ، أنا ودي أقرأ عليكم عشان أخذ.
1: لا أنا طيب ما فيني شيء، ماني مريض ولا شيء.
3: أعرف القراءة يعني.
1: اي قصدك تبغى تقرأ يعني تصحح قراءتك.
3: نعم.
1: ما أنت في مكة ما شاء الله عندكم الجبال كلها هناك ما شاء الله، المشايخ الكبار كلهم عندكم، شلون تجي الرياض؟ الرياض ما في أحد، ما في إلا عندنا سوق الخضرة هو.

0: الله يحفظك يا عثمان.
1: شكرا لك يا عثمان، الله يعطيك العافية. معنا من جدة نوف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إنما

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا نوف، احسنت يا نوف، تلاوة طيبة الله يبارك فيك.
2: شكرا لك نوف، الله يعطيك العافية. معنا من ينبع سلطان.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هذاك يا شيخ،
1: الله يحييك ويبارك فيك، تفضل يا سلطان.

0: أمرت أن أعبد رب هذه البلدة هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت
1: صح الأول هي يا سلطان يا سلطان سلطان لو وقفت على كل شيء جيدة وإذا وصلتها بترتب عليك إدغام وله كل شيء وأمرت أن أكون ولو وقفت وريحت راسك وحتى النفس عندك عدها من جديد أيوة
0: أمرت أن أعبد رب هذه البلدة هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
1: وأن أتلو القرآن
0: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بارك الله فيك يا سلطان جزاك الله خير.
2: الله يعطيك العافية أخوي سلطان من ينبع على هذه التلاوة. طبعا سلطان كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير أيها الإخوة فابقوا معنا.
3: اقرأ القرآن
4: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان. ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم.

0: وعلومه بمكة المكرمة، نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. مستمعينا الكرام، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة، نسعد بأن يكون معنا الآن للحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمود برشيد المقاطي، وهو المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور حمود، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام بإذاعة المبارك.
3: الله يبارك في عمرك دكتور وحياكم الله. دكتور حمود، يعني ما الذي يميز مبنى الصدقة الجارية في مكة عن غيره من المشاريع الخيرية، وأنتم لماذا ترون أنه من أفضل أبواب الصدقة الجارية لأهل الخير؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون يعني فإن جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة شرفها الله بخدمة كتاب الله عز وجل وخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض. ولله الحمد، يعني رأينا خلال شهر رمضان مبارك وموسم الحج هذا العام أثرا عظيما لهذه الرسالة، فقد استفاد من برامج تصحيح التلاوة وتعليم القرآن الكريم أكثر من 65,000 من ضيوف الرحمن والزائرين والمعتمرين، تلوا أكثر من 500,000 آية من أكثر من جنسية أو 31 جنسية. رأينا الكبير والصغير، العربي وغير العربي، يحرصون على تصحيح تلاوتهم وتعلم كتاب الله عز وجل في أطهر بقاع وفي أجواء روحانية، وهم متعطشين إيمانيا ومتعطشين لهذا البلد ويتعلمون كتاب الله عز وجل. لكن السؤال المهم، كيف يستمر هذا الأثر؟ كيف لا يكون عملا موسميا ينتهي بانتهاء الموسم؟ من هنا جاءت فكرة مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون مشروع استدامة للأثر، يعود ريعه إلى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه في الحلقات وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن وتوزيع المصاحف وسقيا ضيوف الرحمن وإطعام الطعام وغيرها من البرامج التي تخدم كتاب الله عز وجل وتخدم قاصدي بيت الله الحرام. ولذلك مما يميز هذا المشروع أن المتبرع لا يساهم في عمل ينتهي أثره اليوم أو غدا، بل يساهم في أصل كامل يبقى بإذن الله عز وجل سنوات طويلة. وكلما انتفع حاج أو معتمر، وكلما تلا متعلم آية صحيحة، وكلما شرب ضيف الرحمن ماء أو وجد من يعينه ويعلمه كتاب الله عز وجل، كان المتبرع نصيبا من هذا الخير. والصدقة الجارية من أعظم ما يبقى للإنسان بعد رحيله، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وتأمل جملة هذا المشروع، فهو يجمع بين الصدقة الجارية والعلم النافع في آن واحد. ثم إن لهذا المشروع ميزة أخرى عظيمة، وهي أنها في مكة المكرمة، في البلد الذي تهوى إليه قلوب المسلمين، وفي المكان الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين، في البلد الذي يضاعف فيه الأجور. لذلك أقول لكل من يبحث اليوم عن مشروع يورثه ويرث أثره ويبقى، وعن صدقة يرى ثمرتها تمتد عاما بعد عام، وعن باب خير يجمع بين خدمة القرآن الكريم وخدمة ضيوف الرحمن، لا تفوتك المساهمة في مبنى الصدقة الجارية. ساهم عن نفسك، عن والديك، عن أهلك، عن من تحب. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من ساهم، وأن يجعل ما يقدمه ذخرا له ولوالديه وأهله، وأن يكتب له أجر كل حرف يتلى، وكل حاج يتعلم، وكل ضيف يكرم في بيت الله الحرام.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. الله يبارك في هذه الجهود دكتور، جزاكم خير الجزاء. من أراد المساهمة معكم والمشاركة في هذا الخير العظيم، وش طرق التواصل حفظكم الله؟
4: بالنسبة لما أراد المساهم، أولا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا نحن في بداية المساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اجعل لك في كل يوم صدقة مباركة، إن أردت شفاء فتصدق، إن أردت تفريج هم فتصدق، إن أردت بركة في مالك وأهلك فتصدق، إن أردت أثرا يبقى بعد رحيلك فتصدق، فهم اليوم في مبنى الصدقة الجارية في مكة ليبقى أجرك ممتدا عام بعد عام. ومن أراد المساهمة من خلال تطبيق الراجحي نضغط أيقونة التحويل في الأسفل في أسفل الصفحة ونختار أيقونة خدمات ثم جمعية خيرية ثم نكتب في خانة البحث جمعية البيان ثم نختار اسم الجمعية كاملا جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة المكرمة، ثم نختار الحساب المخصص للصدقات الجارية، ثم أدخل المبلغ 100 200 300 وأقل أكثر عن نفسك أو عن غيرك، والآن تضغط بعدها على تحويل وهنيا لك الأجر. كما يمكن التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة، ولمن أراد حساب المشروع حتى يتبرع من البنوك الأخرى يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500-329-329. عيد الرقم مرة ثانية بعد 0500-329-329. ولمن أراد الاتصال يعني مباشرة يكون التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة 920-00-32-824.
3: جميل، الله يجزاكم خير بارك في جهودكم دكتور حمود. وأنت الدكتور حمود برشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، الله يبارك في جهودكم وجزاكم خير الجزاء.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن.
3: وشكر كذلك لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرح، جزاكم الله خير شيخ يوسف بارك الله فيكم.
5: شكرا لكم وجزاك الله خير أبو إبراهيم، وشكر أيضا حبيبنا المخرج أبو محمد خالد المالكي ولجميع من له دور وساهم في هذه الحلقة الطيبة.
3: الله يجزاك خير شيخ. شكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
11: هدى للناس.
12: نقدم لكم

0: تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو تواعدتم لاختلفتم.

في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. شيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي،
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، نعم. يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. جميل. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا، هذا هو القرن 9، 850 860 848
2: تقريبا. قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950 1050 1150 1250 1350 1450 فنحن الآن أمضينا 600 سنة
2: منذ أن
3: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة،
2: يعني تكتب بالأيدي.
3: ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة، لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد، تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
2: يعني لو مر عالم على بلده معينه ووجد نسخه من كتاب ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخه ويرحل؟
3: طبعا هو قد يكتب بنفسه وقد يكتب وقد يوكل الوراقين. الوراقين او الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابه. فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط الى مخطوط وهكذا. وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا.
2: وراق هذا
3: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا. ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل، يقول أنت بما أنك رايح تنام أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
2: يطالع الكتب
3: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك، لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
2: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
3: أي ويحفظون ويعني لهم في ذلك قصص.
2: سبحان الله.
3: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة. خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ، أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل. وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين، لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن الخامس عشر الميلادي، وذلك عام 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
2: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر.
3: إيه نعم.
2: يعني في أواخر حياته يمكن.
3: إيه نعم. هو في تلك في آخر حياته أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك.
2: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
3: جدا. بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في 3 مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة، أو خلنا نقول شديدة الندرة.
2: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات.
3: لا، هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني إنجليزي. نتكلم عن صناعة الطباعة.
2: جميل.
3: عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
2: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
3: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
2: يد كل الناس،
3: عند كل من يريد من الناس، سبحان الله.
2: اللهم لك الحمد.
3: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
2: هل لأنه بسيط كذا وقليل كان تجربة؟
3: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
2: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهور الطباعة تقريبا.
3: لا أكثر، 150.
2: 150 سنة.
3: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا، أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
2: الآستانة في تركيا هذه؟
3: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية. ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
2: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
3: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
2: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
3: نعم.
2: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
3: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر، نقول تقريبا 1800 للميلاد. وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
2: كأنها أحد وسائل الحرب.
3: أي نعم، وسائل الحرب. نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
2: هل تركوها لهم؟
3: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
2: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها، أي
3: نعم،
2: هل تركوها؟
3: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
2: لابد مر عليه بولاق.
3: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم،
2: على طاري بولاق هذه بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
3: نعم.
2: لكن خلنا نطلع الفاصل نعم. ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
2: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. وكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله شيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة أنا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة أو ماذا نقصد ببولاق؟
3: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب، وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب، هذه حكاية.
2: لماذا؟
3: طبعة بولاق، بولاق يعني شيء عظيم جدا.
2: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير
3: طبعا
2: واحد عنده
3: طبعا
2: نسخة.
3: طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية، يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك، لكن
2: سلعة في اليد هذه.
3: جدا جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة، يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا، وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. ماس بيرو هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
2: بولاق حوله ولا هو نفس المكان؟
3: هو فيه، نعم، قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
2: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
3: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
2: طيب، مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل، وله رجالات
3: نعم
2: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
3: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمها مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل، 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل حافل بالمعلومات والثقافات
2: يعطيك
3: والأشياء
2: نظرة
3: الجميلة
2: تاريخية
3: جدا
2: عن هذا
3: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان: لماذا خصصت التراث العربي؟ لما لا تقول التراث
2: الإسلام.
3: الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
2: يعني يستفيد منها المسلم وغير المسلم،
3: والبيطرة وكذا. بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي. ممكن نقسم يعني هذه كما قسمها الطناحي رحمه الله تعالى مراحل النشر، نشر التراث. هناك مرحلة شهيرة وهي مرحلة الناشرين الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء، فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب، من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
2: الدور الأول دور الناشر، خلينا نقول له.
3: يعني نسميه، الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
2: كما هو
3: كما هو إلى المطبوع،
2: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
3: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
2: جميل.
3: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطة العدوي، وهو متوفى عام 1281، قديم جدا.
2: يعتبرون مصححين،
3: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا أو لا تجد، لا تكاد.
2: لذلك هم عندهم علماء، هذا عندهم
3: هم علماء، وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
2: هذا قط العدوي عنده هو فقط، خلينا نقول محقق اذا صح،
3: نصر الهوريني وقطة العدوي وامثالهم، هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها، حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات، طبعات قوية جدا في مجملها، ندر ان تجد فيها اخطاء او تجد فيها تخليط. نعم، قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا كانوا في الدرجة العالية.
2: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير.
3: نعم
2: جداً.
3: نعم، لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر، يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي، هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن، مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه، إلى الآن ودار النشر، أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة،
2: رائحة الكتب.
3: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى، على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
2: خصوصا في القاهرة،
3: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
2: أنا قصد المكان نفسه.
3: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها، لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما.
2: رحمة الله.
3: محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة وله مجلتان شهيرتان، واحدة الآن مطبوعة في 5 مجلدات والثانية في 30 مجلدا. الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
2: الشيوعية،
3: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
2: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في ذلك الزمن.
3: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
2: جميل.
3: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعت السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق، الكتاب يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي، أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا.
2: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
3: سلمكم الله وعافاكم.
2: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهن.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بقوة ألفاظها ودقة كلماتها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 25 وهي قوله تعالى:
3: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدي، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدي، ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محلة، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محلة، ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محلة. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم، ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.
3: الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت.

0: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى السماء، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك. فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. متفق عليه. قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، وقوله بنصف صاع يساوي 600 جرام من الشعير.
4: الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسليما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ويصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة. حديث.
2: الأغسال الواجبة أربعة متفق عليها، وهي: الأول غسل الجنابة، الثاني غسل الطهارة من الحيض، الثالث غسل الطهارة من النفاس، الرابع تغسيل الميت. وأما الأغسال المختلف في وجوبها فهي: الأول غسل الجمعة، الثاني غسل إسلام الكافر. وأما الأغسال المستحبة فمتنوعة، ومنها غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، والغسل لصلاة العيد، وغسل الإفاقة من الإغماء.
3: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
4: احفظ

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

0: الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والأنباط فلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم في الوجه. وعن جنادة بن جرادة أحد بني غيلان ابن جنادة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جنادة، فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه؟ أما إن أمامك القصاص. فقال: أمرها إليك يا رسول الله. الحديث. رواه الطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرا وصححه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.

من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في المقابلة بين الألفاظ وإظهارها بصورة متناسقة متكاملة، ومن ذلك مقابلته بين الجوع والعري، ومقابلته بين الظمأ والضحي. فقد جاء التعبير القرآني في خطاب الله عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والمقتضى المعهود أن يقابل الجوع بالظمأ ويقابل العري بالضحي، ولكن القرآن الكريم قابل الجوع بالعري والظمأ بالضحي، وذلك لمناسبة غاية في الجمال. فإن الجوع عري الباطن وذله، والعري جوع الظاهر وذله، فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره، كما أن الظمأ حر الباطن والضحي حر الظاهر، فقابل بينهما فتحصل من الآيتين نفي جميع الآفات ظاهراً وباطناً. بديع البيان.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
1: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
2: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافين وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى

دمت في مقامي هذا، فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور هود ويوسف والرعد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين وبعدها 2 سجدتين وبعد المغرب 2 سجدتين وبعد العشاء 2 سجدتين وبعد الجمعة 2 سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.
2: آيات الحقوق،
3: آيات الحقوق.
4: قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال أهل التفسير: هذه الآيات والآية التي هي آخر الصورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض، بل على جميعها كما سترى ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين، عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها فيستحق بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن، ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك. فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للبنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلى الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وابنة فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. هذا وفي الآية آيات وأحكام كثيرة مما يتعلق بالحقوق نذكرها في الحلقات القادمة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: إذاعة القرآن الكريم.
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.